0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة حتى تمام 8 نتواصل وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم الملفات والمستجدات.
1: خير لجروحي يا دمي
0: في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. نحييكم متابعينا الكرام، وفي حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحسب الأرصاد الجوية، فإن العظمى تصل في القدس المحتلة هذا النهار إلى 31 درجة مئوية. تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر الأرصاد من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

0: العصابة.
1: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح متابعينا الكرام. الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين وثمان وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وأحدى وعشرين أجورة، فيما يصرف اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وأربعين أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

الآن نبدأ وإياكم بالرصد الميداني للتطورات الميدانية في محافظات الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال بأعداد كبيرة تقتحم مدينة نابلس وتداهم مقر جمعية التضامن الخيرية وسط المدينة. حملة مداهمات واسعة تجريها قوات الاحتلال في مدينة يطا جنوب الخليل منذ ساعات الليلة الماضية.

جيش الاحتلال يصادر عددا من المركبات خلال اقتحام مدينة حلحول شمال الخليل. الأهالي يتصدون لهجوم المستوطنين على منطقة الحرائق في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل خلال اقتحامها منطقة العروج في بلدة جناتا شرق بيت لحم.

استشهاد الطفل أمير أحمد جابر 15 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط في مدينة البيرة عصر أمس. وفق المصادر الطبية فإن الطفل جابر استشهد جراء إصابته برصاصتين بشكل مباشر في الرأس والصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال عقب اندلاع مواجهات واقتحام حي أم الشرايط.

أما في قطاع غزة فالخروقات اليومية مستمرة ولا تتوقف. صباح هذا اليوم يتواصل إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة في محيط منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وقصف منزلا بالقرب من محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمال غرب المدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرقية مدينة غزة، وفجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في الحي. مستشفيات قطاع غزة أعلنت يوم أمس مساء عن وصول عدد الشهداء منذ ساعات الصباح إلى 8 شهداء، بينهم طفلتان، وأكثر من 40 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مصدر في مستشفى ناصر بغزة أفاد باستشهاد أم تبلغ من العمر 23 عاما ورضيعتها البالغة من العمر عام واحد، وإصابة عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس مساء أمس. وأوضح شهود عيان أن القصف الإسرائيلي خلف أضرارا وخسائر كبيرة في الخيام وممتلكات النازحين، وجاء الهجوم بعد وقت قصير من قصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة لمصطافين على شاطئ بحر المواصي غرب خان يونس أيضا، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 27 آخرين.

في شأن الرياضية قبل أن نكمل في الملفات الميدانية نشير إلى الفوز الذي حققه المنتخب المغربي قبل قليل على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح وصعد أسود الأطلس إلى ثمن النهائي على حساب الطواحين الهولندية. اجتماعات أمريكية مع حماس وثيقة مطالب لإسرائيل بشأن غزة. فقد ذكر تقرير إسرائيلي مساء أمس أن مسؤولا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع القيادي في حماس خليل الحية في إطار محادثات تتعلق بمسار نزع السلاح في غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير حول نقل واشنطن وثيقة مطالب إلى إسرائيل بشأن ترتيبات القطاع تتضمن السماح بخطوات تتعلق بالبنية التحتية والحكم والمعابر وإعادة الإعمار في ظل ضغط أمريكي لمنع تجدد الحرب. وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية فإن المسؤول الأمريكي هو أرييل لايتسون الذي يعمل إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ويشغل منصب مستشار له وكذلك مستشارا لمجلس السلام الذي يترأسه ترامب. وبحسب التقرير جرت اللقاءات في ظل المداولات المتعلقة بما تصفه واشنطن وتل أبيب بمسار تفكيك سلاح حماس فيما كانت إسرائيل على علم بعقد هذه اللقاءات. وأفادت الهيئة بأن ويتكوف نفسه التقى في السابق الحي بصورة مباشرة لكن ذلك تم وفق التقرير في إطار الاتصالات التي سبقت إنهاء الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين. أما لقاءات لايتستون فجاءت بحسب مصدر مطلع للقناة الإسرائيلية ضمن المسار الذي يقوده الممثل السامي في مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف بشأن الترتيبات المطروحة في إطار خطة ترامب. ونقلت مصادر نقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها إن حماس تبدي في المرحلة الحالية موقفا أكثر تشددا في المحادثات وأن النقاشات عادت إلى الوراء إلى حد كبير وتتمحور حول تعريف السلاح الثقيل والسلاح الخفيف ضمن المساعي لنزع سلاح غزة. وفي رد على التقرير أحالت الإدارة الأمريكية الهيئة إلى مجلس السلام حيث لم ينفي مسؤول في المجلس عقد اللقاءات وقال إنه من المعروف جيدا أنه في الأشهر الأخيرة أجرى مجلس السلام ووسطاؤه عدة جولات من المفاوضات بهدف الاتفاق على خريطة طريق لنزع سلاح غزة.

0: وفي تقرير آخر للهيئة ذكرت أن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل وثيقة مطالب بشأن قطاع غزة، وتتوقع من تل أبيب أن تصادق عليها خطيا، وتعكس الوثيقة ضغطا أمريكيا للتقدم في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة حتى من دون نزع سلاح حماس بشكل كامل، ورغبة واشنطن في منع تجدد الحرب.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

أيضا في الملفات الإخبارية التي نتابعها وإياكم في هذا الصباح متابعينا الكرام، وزير مالية الاحتلال بيتسل إيل سموتريتش يعلن إكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات شمالي غزة، ويقول إنه بانتظار موافقة نتنياهو.

فقد قال وزير مالية الاحتلال والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش إن الاستعدادات اكتملت لإقامة 3 مستوطنات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة ينتظر الضوء الأخضر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة في مستوطنة سديروت، وأعلن أن مديرية الاستيطان في وزارة الأمن مستعدة لإقامة فورية ل3 مستوطنات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، قائلا ننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو. ودعا سموتريتش نتنياهو إلى المصادقة النهائية على الخطة في تصريح يأتي في سياق انتخابي واضح، إذ يسعى من خلاله إلى مخاطبة قاعدته في اليمين الديني والاستيطاني إثر تراجع قوة حزب الصهيونية الدينية وتأرجحه حول نسبة الحسم.

وقال سموتريتش في بيان مصور من سديروت إن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ودعا إلى احتلال 30% المتبقية والعمل على ما أسماه حسم المعركة ضد حماس وهزيمتها. ودعا أيضا إلى المضي في هذه الخطة وصولا إلى إقامة شريط استيطاني يضم مستوطنات على طول المناطق الحدودية داخل القطاع، واصفا إياها بمستوطنات الدرع، واعتبر أنه حيث لا يوجد استيطان لا يوجد جيش يعود ما أسماه الإرهاب على حد وصفه. تأتي تصريحات سموتريتش متابعين في سياق مواقفه المعلنة منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إذ دعا مرارا إلى إعادة الاستيطان في القطاع، معتبرا أنه حيث لا يوجد استيطان لا يوجد أمن وفق تعبيره.

في تفاصيل هذا الخبر نطالع وإياكم. فشلت الهيئة العامة للكنيسة الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة الأسرى الفلسطينيين أو الحصول على معلومات عنهم. وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيسة مقابل معارضة 41 في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على خلفية عدم استكمال دفع قوانين جرى التوافق عليها معها داخل الائتلاف. ويأتي إسقاط مشروع القانون بعد أسابيع من قرار العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري قبول التماس ضد السياسة الإسرائيلية الشاملة التي منعت زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين ومنعت كذلك نقل معلومات بشأنهم. وطبقت إسرائيل هذه السياسة بعد 7 من تشرين أول أكتوبر عام 2023، وقررت المحكمة أن السياسة الحكومية بمنع الزيارات بصورة شاملة غير قانونية، معتبرة أن الذريعة المركزية التي استندت إليها الحكومة والمتعلقة بوجود أسرى إسرائيليين في غزة لم تعد قائمة.

وعقب سقوط مشروع القانون هاجم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير نتائج التصويت وقال إن الأسرى في غزة لم يحصلوا على صليب أحمر. من المعارضة لا أتوقع شيئا، من امتنع عن التصويت عن هذا القانون يصوت لصالح النخبة وفق تعبيره. ويثير مشروع القانون حتى بعد سقوطه انتقادات حقوقية واسعة، إذ يستهدف تقويض أحد أشكال الرقابة الدولية القليلة على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية، خصوصا منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

فقد كشفت وثيقة حكومية إسرائيلية جديدة أن الأضرار التي لحقت بمجمع مصافي تكرير النفط في خليج حيفا من جراء الصواريخ الإيرانية التي استهدفته خلال الحرب الأخيرة أوسع مما أعلن سابقا، وأن أعمال ترميم المجمع لن تكتمل قبل عام 2028. وبحسب الوثيقة التي نشرتها الداخلية الإسرائيلية في إطار إجراءات المصادقة على أعمال ترميم الأضرار في المجمع، فإن الإصابات شملت مباني ومنشآت لم يسبق الإعلان عن تضررها. ويؤثر حجم الأضرار الذي كشفت عنه الوثيقة على قدرة إنتاج البنزين وتزويده، خلافا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن شدد فيها على أن إصابة المجمع لن تؤدي إلى المس بإمدادات الوقود. ومعروف أن مجمع شركة بازان في حيفا تعرض لإصابات بصواريخ إيرانية خلال الحرب في حزيران يونيو الماضي، وكذلك خلال الحرب الأخيرة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتعد الإصابة التي وقعت في حزيران يونيو لأشد، إذ أسفرت عن مقتل 3 من عمال المعامل. أدت إصابة محطة الطاقة التابعة للمجمع في هجوم حزيران إلى تعطيل جميع منشآت التكرير، فيما قدرت الشركة المشغلة في تقرير للبورصة حجم الأضرار حينها بما يبلغ بين 150 و200 مليون دولار. أما خلال هجوم أذار مارس الماضي، فقد أصيب المجمع مرتين، الأولى بشظايا صاروخ اعتراضي، والثانية إثر سقوط صاروخ على سقف خزان للمشتقات النفطية.

قتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار بالسلوان. في تفاصيل هذه الجريمة، قتل الشاب حسين عيسى وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار اندلع فجر اليوم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن الشجار تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة أعلن عن وفاته متأثرا بها، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ونقل إلى المستشفى للعلاج ووصفت حالته بالمتوسطة. وعقب الحادثة دفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إلى المكان وعملت على تفريق المتجمهرين والسيطرة على الأوضاع قبل أن تفتح تحقيقا في ملابسات الجريمة وتشرع في أعمال البحث عن المشتبهين المتورطين فيها دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

0: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعا لمناقشة المستجدات والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.
2: تذكر

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من مخطط يستهدف السيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف. تقرير أمريكي يكشف الإدارة الأمريكية لن تجبر إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان.

جمعية البنوك في فلسطين تقول إن تراكم النقد من عملة الشيكل في المصارف العاملة في فلسطين وصل إلى مستويات حرجة تهدد قدرة الجهاز المصرفي على تسوية الالتزامات المالية مع الجانب الإسرائيلي، بما ينذر بانعكاسات خطيرة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وأضافت في بيان أنها خاطبت في بداية شهر حزيران المؤسسات الدولية المختصة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات السياسية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل التدخل لحل الأزمة المزمنة نظرا لانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضحت الجمعية أن هذه الأزمة تعود إلى القيود الإسرائيلية الصارمة والمستمرة على سقوف شحن الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين إلى البنوك الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من الشيكل تفوق الاحتياجات التشغيلية للمصارف وتكبدها خسائر مالية متزايدة نتيجة عدم إمكانية استثمار هذا الفائض. أشارت إلى أن أزمة التكدس تشتد قبل البدء بترحيل الأموال إلى الجانب الإسرائيلي نظرا لتراكم الشيكل على مدى 3 أشهر بواقع 17 مليار شيكل، مما يضع عبئا كبيرا على البنوك للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها في وقت تكون أرصدة حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية في أدنى مستوياتها ودون رصيد أحيانا. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب يقول إن اليوم الأول من المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس شهد تحميل التطبيق من قبل أكثر من 1000 مستخدم من أصل 3000 شخص أكملوا عملية التسجيل، مشيرا إلى أن عدد عمليات تحميل التطبيق بشكل عام بلغ 1000 التنزيلات. وأوضح أبو الرب أن تطبيق يبوس هو تطبيق اختياري يهدف إلى مساعدة الموظفين في تأمين الفواتير الأساسية المتعلقة بالمياه والكهرباء والإنترنت في ظل ظروف اقتصادية راهنة. وأشار إلى أن التطبيق انطلق كنسخة تجريبية لعدد من القطاعات بحوالي 3000 مستخدم، متوقعا أن يتم اليوم الثلاثاء شحن حسابات من أتم عملية التسجيل والتحميل برصيد 500 شيكل لكل مستخدم، وأكد أن هذا الرصيد هو رصيد إلكتروني مخصص لتسديد الفواتير وليس مبلغا نقديا، موضحا أنه في حال توفره نقدا كان سيتم صرفه كجزء إضافي من الراتب. ولفت إلى أن هذا الرصيد مرتبط بعلاقة حكومية مع وزارة المالية و16 شركة مزودة للخدمات مشاركة في التطبيق، مشيرا إلى أن التطبيق سيتوسع خلال أيام قليلة ليشمل قطاعات إضافية بشكل تدريجي وصولا إلى إتاحته لجميع الموظفين. وأضاف أن 500 شيكل لكل موظف تعد مبلغا محدودا بشكل فردي، إلا أن تجميعه لكافة الموظفين بعد اكتمال التسجيل يعني ضخ أكثر من 100 مليون شيكل شهريا في هذا المسار.

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا وتطلق النار تجاه منازل المدنيين. غارات إسرائيلية على لبنان، وجيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجراح خطيرة جنوبية لبنان، فيما أكد حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه، وذلك في أعقاب ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفد خبراء من إيران إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ التفاهمات مع الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم، وقال إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بمقتل 2 من عناصر الحرس الثوري وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة باوة الحدودية غربية إيران. تقرير بحثي إسرائيلي قدم إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحذر من تصاعد خطر المسيرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله، متوقعا أن تصبح أحد أبرز التهديدات التي تواجه الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية. إلى أخبار المونديال، المغرب يتأهل إلى الدور 16 لكأس العالم لكرة القدم بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين على هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. وبعد ركلات ترجيح مثيرة تألق ياسين بونو حارس المغرب في التصدي للركلة الحاسمة للاعب هولندا قبل أن يسجل إسماعيل صيباري الركلة الحاسمة ليفوز المغرب في مواجهة دور 32 في مونتيريه.

0: ويلعب المغرب الساعي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي أمام كندا في الدور 16 يوم الرابع من يوليو. وبهذا الفوز ثأر منتخب المغرب من خسارته بهدفين لهدف أمام هولندا في المواجهة الوحيدة التي أقيمت بينهما بكأس العالم عام 94 بمرحلة المجموعات. في مباراة أخرى ودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات منافسات المونديال بعدما خسر أمام باراغواي 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي. البرازيل صعقت اليابان بهدف قاتل وأقصتها من المونديال، فقد سجل جابرييل مارتينيلي هدفا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع ليقود منتخب البرازيل لفوز صاعق على اليابان بنتيجة 2-2 ويتأهل إلى الدور 16 من كأس العالم. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا نصل القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.ps. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 30 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: صباح الفل.
1: يا صباح الفل والياسمين، صباح الخير، صباح يحمل معه بداية جديدة وفرصا أخرى لصنع يوم جميل. اجعلوا التفاؤل رفيقكم والابتسامة عنوانكم، ونتمنى لكم يوما سعيدا. أسأل الله أن يملأ يومكم بالبركة ويمنحكم الصحة والتوفيق وراحة البال. صباح السعادة، صباح النجاح.
0: يا صباح الوردي
1: والياسمين. على سيرة النجاح، إن شاء الله النجاح بحالف طلابنا، طلاب التوجيهي، وبفرحهم بفرح أهليهم.

0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشفرية التكاسي والفردات والبساط جميعا، شفرية العمومي صباح الخير، صباح الخير لطلاب التوجيه وكل التوفيق لهم جميعا.
1: إذا مر يوم ولم أتذكر،
0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية.

0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، صباح الخير لكل الموظفين في كل المؤسسات، صباح الخير لعمالنا عمال الورش عجعج وحمدي، صباح الخير.
1: بإذاعة راديو بيت لحم 2000 بنوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
0: كل مستمعي يوم جديد، ما ننسى نصب على عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، التواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: مستمعينا ومتابعينا نبلش مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في تفاصيل الحالة الجوية. أجواء شديدة الحرارة حتى الجمعة وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذيرات دائرة الأرصاد الجوية نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربي خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، خفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت اللحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، ونبدأ في هذا الخبر حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسيرا محررا من منطقة العروج شرق بيت لحم عقب مداهمة منزله وتفتيشه. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت علي أحمد عروج البالغ من العمر 40 عاما بعد دهم منزله في منطقة العروج وتفتيشه والعبث بمحتوياته وتكسير عدد من مقتنياته. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرى بيت فالح والعساكرة شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو تنفيذ اعتقالات، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية تخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إلى جانب فرض إجراءات عسكرية مشددة على حركة المواطنين. أيضا من الأخبار، في ساعة مساء أمس أشعل المستوطنون النيران في جبل هراسة بمدينة بيت صحور. أيضا من الأخبار، مقتل شاب من بلدة الخضر بعد إطلاق الرصاص عليه في القدس المحتلة وإصابة شقيقه بجروح. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

فيما يخص طلبتنا، طلبات التوجيه، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأمس أن الامتحان المقرر يوم السبت 4/7، والذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه، الجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا داخل القاعات، وسيتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن تعليمات مفصلة بخصوص ذلك.

0: دائما بحكي لك يا صالح، معجبة جدا في قرارات الوزارات اللي أحيانا بتكون بعيدة شوي عن الواقع اللي منعيشه، ولا لا؟ عن جد في بعض القرارات بتحسها بعيدة كتير. أنا شو دخلني يا صالح؟ لا عن جد، يعني امتحان إلكتروني بدك تجرب، يعني احنا شفنا التجربة الأولى شو صار، دخلوا ناس من برا البلد وهكروا هالبرنامج وما فتح عن طلاب التوجيهي وإلى آخره. اليوم الطالب اللي كان يقدم الإلكتروني بفترة التجريب وأهله حواليه وإلى آخره أصابوا انهيار، ما بالك يوم السبت لما بده يقدم مادة التربية الدينية إلكترونية وامتحان وزاري، ما بنحكيش عن امتحان تجريبي. يعني قديش الأعصاب يعني مشدودة متوترة عند الطلاب وعند أهليهم. يعني القرار يعني للأمانة الأغلب ما أيده، لأنه إحنا ما في عندنا هالإمكانيات صراحة، نحكيها بكل صراحة. يعني حتى لما صار الخلل بالامتحان التجريبي ما شفناش حلول، يعني ما شفناش حلول تساعد الطالب بأنه وقت الامتحان يقدر يفتح ويقدم الامتحان. يعني كيف هلا بده طلابنا يقدموا امتحان الوزاري إلكترونيا؟ يعني كان مش عارفة، كان المفروض أنه يتم يعني التجربة على طلاب غير طلاب التوجيهي مثلا، ومش بالامتحان الوزاري. يعني إذا التجربة الأولى كانت فاشلة للأمانة، فكيف يعني؟ عن جد الله يعينهم طلابنا ويعين أهليهم وينجحهم ويفرحنا ويفرحهم ويفرح أهليهم فيهم يا رب. يعني بنية تكنولوجية متينة ما فيش عنا، عشو مركلين مش عارفة، يلا الله يفرجها. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6-6-26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكم جميعا.
1: رد الكان شوي شوي مثل الأول.
0: نحييكم في هذا الصباح مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم أينما تواجدتم. صباح الخير لأصدقاء البرنامج اللي دايما موجودين معنا عبر واتساب وبصبحوا علينا. يسعد صباحكم جميعا. رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأها رسالة رسالة. صباح الخير.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: راديو بيت لحم الفيفي. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.
0: للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

من أبرز الأخبار مستمعينا، غرف التجارة والصناعة في الضفة الغربية تدعو إلى وقفات احتجاجية اليوم في كافة المدن بسبب تكدس الشيكل في البنوك. تجار الضفة الغربية ينظمون اليوم وقفات احتجاجية بسبب أزمة تكدس الشيكل.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، سعير سالك، بوابة النبي يونس سالكة، زيف سالكة، فرش الهوى سالك، أما رأس الجورة ودورة والفوار والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين: بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواديا برود سالكة، مدخل سنجل مغلق، وبوابات ترمس عيا سالكة، بوابة النبي صالح تفتيش وأزمة خانقة للخارج، دير أبو مشعل سالك، عبود سالك، دير نظام سالك، دوار مخماس سالك، وكفر عقب سالك، أما حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة وعناتة سالكات، أما لزعيم أزمة باتجاه الشمال، والعزرية سالكة، الطيبة سالك، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، أما زعتر سالكة، دوار الطنيب سالك، يتسار سالك، مفترق جيت سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، عورتة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، وأيضا دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، مدخل قلقيليا سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة، اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: الله يضغط اللي ضغطنا. من وين بدنا نبلش من الضغط؟ من القطاع الصحي ولا التعليمي ولا الخدمات ولا آخر؟ يعني في موضوع الصحة، بما أنه ذكرت الصحة، يعني الحديث بأنه 10 أيام مستودعات الصحة فارغة من الأدوية، يعني أزمة القطاع الصحي أزمة ما مرت في تاريخ فلسطين. 10 أيام ومستودعات الصحة رح يكون رصيدها صفر من الأدوية. أنت متخيل؟ كتير ناس بيروحوا على الصحة ما بيلاقوا دواء، غير الأزمة وغير الطوابير وإلى آخره.
1: كان قلبي حيوقف لو ما الله تلطف وستر.
0: دواء قلب ما فيش، وقف قلبك ما وقفش قلبك يا صاح ما فيش دواء، دبر أمورك.

في آخر وأبرز الأخبار الرياضية مستمعينا، وضمن مباريات كأس العالم لعام 2026، امبارح كانت مباراة البرازيل واليابان، انتهت لصالح البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد لليابان. أيضا كانت مباراة ألمانيا امبارح وانتهت بالتعادل. كمان من المباريات التي انتهت بين هولندا والمغرب والتي انتهت أيضا بالتعادل، هدف مقابل هدف آخر للفريقين. وأيضا من المباريات المنتظرة مباراة النرويج وساحل العاج.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وداهمت مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط المدينة وسط استمرار وجودها في المكان. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن جنود الاحتلال شهدوا وهم يمدون أسلاكا من داخل مقر الجمعية إلى خارجه، فيما لم تتضح طبيعة الإجراءات التي ينفذونها داخل المبنى منذ أكثر من ساعتين وسط ترجيحات بأنهم يعتزمون تشميعه وإغلاقه. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض طوقا عسكريا على محيط الجمعية في منطقتي شارع سفيان وشارع العدل، فيما يتواصل الاقتحام حتى هذه اللحظة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي أحمد عروج 40 عاما بعد دهم منزله في منطقة العروج شرق بيت لحم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع اقتحامها عددا من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيره. كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم عددا من مساكن المواطنين في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق محافظة طوباس وعاثوا فيها خرابا ودمروا نظاما لكاميرات المراقبة في المنطقة. استشهدت امرأة وطفلتها وأصيب آخرون مساء أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز إيواء غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقبل نحو ساعة من الحدث استشهد مواطنان وأصيب 27 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين على شاطئ بحر خان يونس. وارتفع عدد شهداء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في القطاع يوم أمس إلى 8 شهداء بينهم طفلتان وعشرات الجرحى. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة حماس. وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة التي قالت إنها تعكس ضغوطا أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس ترامب حتى في حال عدم نزع سلاح حماس، في الوقت الذي تعبر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب. وبحسب التقرير تتضمن الوثيقة بنودا تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة تشمل المياه والكهرباء وغيرها في مناطق لم تحدد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية العام الجاري. وتنص الوثيقة على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط ومنح تصاريح بناء لقواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. وتشير الوثيقة أيضا إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة. وتنص الوثيقة على منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية في إطار تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم. فشلت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيسة مقابل معارضة 41 في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين سبقت توافق عليها معها. ويأتي إسقاط المشروع بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري قبول التماس ضد السياسة الإسرائيلية التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكذلك من الحصول على معلومات بشأنهم. قتل الشاب حسين عيسى وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار اندلع فجر اليوم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس. وأفادت مصادر محلية بأن الشجار تخلله إطلاق نار ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة، أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة. تأهل المغرب إلى دور 16 لكأس العالم لكرة القدم بفوزه على هولندا بثلاثة أهداف لهدفين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. ويلعب المغرب الساعي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي أمام كندا في الدور 16 يوم السبت المقبل.
2: إسماعيل يتلقى الإشارة، إسماعيل إسماعيل إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل يا إسماعيل، أنتم تكتبون التاريخ، أنتم تكتبون التاريخ.
1: كما تأهل منتخب البرازيل إلى دور 16 بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1، وبينما كان المنتخبان والمتابعون يستعدون لوقت إضافي حيث كانت النتيجة تعادل بهدف لمثله، أطلق جابرييل مارتينيلي الرصاصة القاتلة على الساموراي بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع معلنا فوز البرازيل. وودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات منافسات كأس العالم بعدما خسر أمام الباراغواي 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى في القدس، تسجل هذا النهار 31 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: إيطال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلن رئيس نقابة أصحاب محطة المحروقات سامر أبو حديد عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم رفضاً لاستمرار أزمة الإيداع النقدي، مشيراً إلى أن جميع محطات الوقود في محافظات الضفة الغربية ستغلق أبوابها اعتباراً من الساعة 11 صباحاً وحتى انتهاء الوقفة. وأوضح أبو حديد أن أصحاب محطات المحروقات ملتزمون بسداد مستحقات شراء الوقود في مواعيدها ودون أي تأخير، إلا أن كميات المحروقات التي تصل إلى المحطات لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، ما يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع. وأكد أن الأزمة الحالية تستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن انتظام توريد المحروقات واستمرار عمل المحطات بشكل طبيعي، بما يحافظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار أبو حديد إلى أن هناك تفاهمات مع وزارة المالية لصرف المستحقات المالية بشكل شهري بعد دفع دفعة مالية في 22 من الشهر الجاري. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس ودهمت مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط المدينة وسط استمرار وجودها في المكان. وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال أغلقت العمارة التي تضم مكتب الجمعية باللحام وعلقت لافتة عليها بزعم أن الجمعية غير قانونية وتدعم ما يسميه جيش الاحتلال الإرهاب، وأمر إغلاق يفيد بمنع الدخول إليها أو استخدامها أو ممارسة أي نشاط فيها لمدة سنة كاملة من تاريخ صدور الأمر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأسير المحرر علي أحمد عروج 40 عاما من منطقة العروج شرق بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه فجرا. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع اقتحام عدد من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة. إلى ذلك اقتحم مستوطنون عددا من مساكن المواطنين في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق محافظة طوباس وعاثوا فيها خرابا، كما دمروا نظاما لكاميرات المراقبة في المنطقة. استشهدت امرأة وطفلتها وأصيب آخرون مساء أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز إيواء غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقبل نحو ساعة من الحدث استشهد مواطنان وأصيب 27 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين على شاطئ بحر خان يونس. وذكرت مصادر طبية أن عدد شهداء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في القطاع يوم أمس وصل إلى 8 شهداء بينهم طفلتان وعشرات الجرحى. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة حماس. وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة التي قالت أنها تعكس ضغوطا أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس ترامب حتى في حال عدم نزع سلاح حماس. وفي الوقت ذاته تعبر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب. وبحسب التقرير تتضمن الوثيقة بنودا تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة تشمل المياه والكهرباء وغيرها في مناطق لم تحدد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية العام الجاري. كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة التكنوقراط ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء مستشفى الأوروبي بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. كما تشير الوثيقة أيضا إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة. فشلت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيسة مقابل معارضة 41 في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين سبق التوافق عليها معها. قتل الشاب حسين عيسى وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار اندلع فجر اليوم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس. وأفادت مصادر محلية بأن شجار تخلله إطلاق نار ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة أعلن عن وفاته متأثرا بها، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ووصفت حالته بالمتوسطة. تأهل المغرب إلى دور 16 لكأس العالم بفوزه على هولندا 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-0. ويلعب المغرب الساعي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي أمام كندا يوم السبت المقبل.
2: اسماعيل يتلقى الإشارة. اسماعيل اسماعيل اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل.
1: وتأهل منتخب البرازيل إلى دور 16 بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1. وبينما كان المنتخبان والمتابعون يستعدون لوقت إضافي حيث كانت النتيجة تعادل 1-0، أطلق جابرييل مارتينيلي الرصاصة القاتلة على الساموراي بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع. كما ودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 منافسات المونديال بعدما خسر أمام باراغواي 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل المنتخبين 1-0 في الوقتين الأصلي والإضافي. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكم.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامر أبو حديد إن وقفة احتجاجية ستنظم اليوم رفضا لاستمرار أزمة الإيداع النقدي، مشيرا إلى أن جميع محطات الوقود في محافظة الضفة الغربية ستغلق أبوابها اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى انتهاء الوقفة. وأوضح أن أصحاب محطات المحروقات ملتزمون بسداد مستحقات شراء الوقود في مواعيدها ودون أي تأخير، إلا أن كميات المحروقات التي تصل إلى المحطات لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، ما يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع. وأكد أن الأزمة الحالية تستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن انتظام توريد المحروقات واستمرار عمل المحطات بشكل طبيعي، بما يحافظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقتي شارع سفيان وشارع العدل قبل أن تداهم مقر الجمعية، حيث نفذ جنود الاحتلال أعمال تخريب داخل المبنى استمرت أكثر من ساعتين. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال شهدوا وهم يمدون أسلاكا داخل مقر الجمعية إلى خارجه، فيما لم تتضح في حينه طبيعة الإجراءات التي كانوا ينوون تنفيذها داخل المبنى قبل الإعلان عن إغلاقه لمدة عام. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي أحمد عروج 40 عاما بعد دهم منزله في منطقة العروج شرق بيت لحم والعبث بمحتوياته وتكسير عدد من مقتنياته فجر اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله فيما اقتحم مستوطنون عددا من مساكن المواطنين في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وعاثوا فيها خرابا ودمروا نظاما لكاميرات المراقبة في تلك المنطقة. شهدت مدن خان يونس ورفح وغزة اليوم عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي، شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية واستهدافا لأحياء سكنية، ما أدى لتشريد عشرات العائلات. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم 4 عمليات نسف وصفت بالضخمة استهدفت منازل ومنشآت مدنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس. كما تعرضت المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس. وفي مدينة غزة فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا محملا بكميات كبيرة من المتفجرات استهدف تدمير منازل في حي التفاح شمال شرق المدينة. هذا وشيعت جماهير قطاع غزة صباح هذا اليوم جثمان سيدة ورضيعتها البالغة من العمر عاما واحدا، ارتقت هي ورضيعتها مساء أمس في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس. وأعلنت مصادر طبية أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة يوم أمس وصل إلى 8 شهداء بينهم طفلتان وعشرات الجرحى. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة حماس. وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة التي قالت إنها تعكس ضغوطا أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس ترامب حتى إن لم يتم نزع سلاح حماس، وفي الوقت ذاته تعبر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب. وتتضمن الوثيقة بنودا تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة في مناطق لم تحدد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تخضع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية العام الجاري، كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة التكنوقراط ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. وتشير الوثيقة أيضا إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة. فشلت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيسة مقابل معارضة 41 في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين سبق التوافق عليها معها. قتل الشاب حسين عيسى وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار فجر اليوم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس. مصادر محلية أفادت أن شجار تخلله إطلاق نار ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة أعلن عن وفاته متأثرا بها، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم وصفت حالته بالمتوسطة. الأخبار المونديال، تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بفوزه على هولندا بثلاثة أهداف لهدفين بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله.
2: إسماعيل يتلقى الإشارة، إسماعيل إسماعيل إسماعيل
1: كما تأهل منتخب البرازيل إلى دور 16 بعد الفوز على منتخب اليابان بنتيجة هدفين لهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز للمنتخب البرازيلي. كما ودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات منافسات المونديال بعدما خسر أمام باراغواي 4-3 بركلات الترجيح إثر تعادل المنتخبين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

شركه ترنان الا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفه. انضموا الان لاوفر فاتوره سمارت بلس بلس او ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد، بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. نظم أصحاب محطة المحروقات وتجار وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الغرف التجارية في الضفة الغربية المحتلة رفضا لاستمرار أزمة الإيداع النقدي. وأغلقت محطة الوقود في محافظة الضفة أبوابها بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية ولحين انتهائها. وقال رئيس نقابة أصحاب محطة المحروقات سامر أبو حديد إن أصحاب المحطات ملتزمون بسداد مستحقات شراء الوقود في مواعيدها ودون تأخير، إلا أن كميات المحروقات التي تصل إلى المحطات لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، ما يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع. وقال إن قيمة المستحقات المترتبة على وزارة المالية لصالح محطات المحروقات تبلغ نحو 70 مليون شيكل، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالمستحقات بل تتجاوزها إلى مشكلة الإيداع النقدي التي باتت تشكل عبئا كبيرا على القطاع. وأوضح أبو حديد أن أزمة الإيداع النقدي تحولت إلى كابوس يواجه كافة المحطات، خاصة في ظل وجود سقوف على الإيداعات، رغم أن هذه الأموال تعود لقطاع المحروقات وليست أموالا شخصية لأصحاب المحطات. أصيب عدد من المواطنين الظهر اليوم في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة منهم قرب مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. هذا وقالت وزارة الصحة في القطاع اليوم أن 8 شهداء و26 إصابة وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت الوزارة في تقرير لها أن 2 من الشهداء جدد وشهيد متأثرا بإصابته وآخر انتشال. وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر العام الماضي بلغ إجمالي الشهداء 1053 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3406 مصابين وإجمالي حالات الانتشال 786 شهيدا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. وقال رئيس مجلس بلد بتير أكرم بدر إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة قرب سكة الحديد قبل أن تشرع بهدم السور الاستنادي المحيط بالملعب، ثم جرفت أرضيته بالكامل. وأضاف بدر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام عقب مداهمته وإلحاق أضرار بمحتوياته، قبل أن تتمكن الهيئة العامة للشؤون المدنية لاحقا من إعادة فتح العمارة التي تضم مقر الجمعية. وأفادت مصادر أمنية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقتي شارع سفيان وشارع العدل قبل أن تداهم مقر الجمعية، حيث استمرت أعمال جنود الاحتلال داخل المقر لأكثر من ساعتين وعلقت أمرا يقضي بإغلاق الجمعية بزعم أنها غير قانونية وتدعم ما أسماه جيش الاحتلال الإرهاب، كما سلمت أمرا عسكريا يقضي بإغلاقها ومنع الدخول إليها أو استخدامها أو ممارسة أي نشاط فيها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها تمكنت بعد متابعة مكثفة مع الجهات المختصة من إعادة فتح العمارة التي أغلقتها قوات الاحتلال، مؤكدة أن الإغلاق تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وإعاقة حركة الدخول والخروج. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية محمد عبد الله إنه لا يوجد لديهم في الصليب موعد محدد للبدء بزيارات الأسرى، وقال إنهم يتابعون هذه القضية بانتظار القرار بالسماح لهم بالدخول. يأتي ذلك بعدما فشلت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية ليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. قتل الشاب حسين عيسى وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار اندلع فجر اليوم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس. وأفادت مصادر محلية أن شجارة خلله إطلاق نار ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة أعلن عن وفاته متأثرا بها، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ونقل للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة. خيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصل العظمى إلى 31 درجة مئوية. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. نظم أصحاب محطة المحروقات وتجار وقفة احتجاجية أمام مقر الغرف التجارية في مدن الضفة الغربية اليوم رفضا لاستمرار أزمة الإيداع النقدي في البنوك. وأغلقت جميع محطات الوقود في محافظة الضفة أبوابها بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية ولحين انتهائها. هذا وحذر اتحاد الغرف التجارية من أن استمرار الأزمة دون حلول عملية يهدد استدامة النشاط الاقتصادي ويؤثر على سلاسل التوريد ويزيد من الضغوط المالية على القطاع الخاص في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات متصاعدة منذ أكثر من عامين.
2: يعني هي رسالة واضحة، أول شيء الموضوع مرتبط بموضوع عدم قبول الشيكل من قبل البنوك الفلسطينية، وكذلك تقنين منح دفاتر شيكات للإخوة العملاء الملتزمين. هذا الموضوع أثر على حجم الصفقات التجارية في كل محافظات الوطن، وبالتالي بعد لقاءات متكررة واجتماعات متكررة ومحاولات من اتحاد الغرف التجارية ومن رؤساء الغرف التجارية مع محافظ سلطة النقد ومع جمعية البنوك لتغيير هذه السياسة والتعامل بمرونة أكثر مع العملاء بقبول الشيكل ومنح دفاتر شيكات، ولكن بسبب أن المحاولات كلها بقت اضطرينا لعمل هاي الخطوة بدعوة من اتحاد الغرف التجارية، وهي خطوة أولى ستكون مقدمة لخطوات أخرى إذا لم تنجح هذه الخطوة بتغيير السياسة وتحقيق مطالب.
1: من جانبه حمل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أزمة تكدس عملة الشيكل وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني لا سيما القطاع المصرفي، مؤكدا دعمه لأي مبادرات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في هذا الملف. أصيب عدد من المواطنين اليوم بجروح مختلفة بعد استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. هذا وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 8 شهداء و 26 إصابة وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة في تقرير لها إن 2 من الشهداء جدد وشهيد متأثرا بإصابته وآخر انتشال. وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ إجمالي شهداء 1053 شهيدا وإجمالي الإصابات أكثر من 3400 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 786 شهيدا. دعا نادي الأسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. من جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها للبدء بزيارة الأسرى في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية. وقال الناطق باسم اللجنة في الضفة محمد عبد الله إنه لا يوجد لديهم موعد محدد للبدء بزيارات الأسرى، قائلا إنهم يتابعون هذه القضية وينتظرون القرار للسماح لهم بالدخول. يأتي ذلك بعدما فشلت الهيئة العامة للكنيسة الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيسة مقابل معارضة 41 في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين سبق التوافق عليها معها. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة النابلس لمدة عام عقب مداهمته وإلحاق أضرار بمحتوياته، قبل أن تتمكن الهيئة العامة للشؤون المدنية لاحقا من إعادة فتح العمارة التي تضم المقر أو مقر الجمعية. في سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. وقال رئيس مجلس بلد بتير أكرم بدر إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة قرب سكة الحديد قبل أن تهدم السور الاستنادي المحيط في الملعب ثم جرفت أرضيته بالكامل. وأضاف بدر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة. قتل الشاب حسين عيسى وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم خلال شجار في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس. وأفادت مصادر محلية بأن شجارة خلله إطلاق نار ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة أعلن عن وفاته متأثرا بها، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ووصفت حالته بالمتوسطة. إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصل العظمى نهارا إلى 31 درجة مئوية. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. نظم أصحاب محطات المحروقات وتجار وقفة احتجاجية أمام مقر الغرف التجارية في مدن الضفة الغربية اليوم، رفضا لاستمرار أزمة الإيداع النقدي في البنوك. وأغلقت جميع محطات الوقود في محافظة الضفة أبوابها بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية ولحين انتهائها. وحذر اتحاد الغرف التجارية من أن استمرار الأزمة دون حلول عملية يهدد استدامة النشاط الاقتصادي ويؤثر على سلاسل التوريد ويزيد من الضغوط المالية على القطاع الخاص في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات متصاعدة منذ أكثر من عامين.
2: يعني هي رسالة واضحة، أول شيء الموضوع مرتبط بموضوع عدم قبول الشيكل من قبل البنوك الفلسطينية، وكذلك تقنين منح دفاتر شيكات للإخوة العملاء الملتزمين. هذا الموضوع أثر على حجم الصفقات التجارية في كل محافظات الوطن، وبالتالي بعد لقاءات متكررة واجتماعات متكررة ومحاولات من اتحاد الغرف التجارية ومن رؤساء الغرف التجارية مع محافظ سلطة النقد ومع جمعية البنوك لتغيير هذه السياسة والتعامل بمرونة أكثر مع العملاء بقبول الشيكل ومنح دفاتر شيكات، ولكن بسبب أن المحاولات كلها بقت في اضطرينا لعمل هاي الخطوة بدعوة من اتحاد الغرف التجارية، وهي خطوة أولى ستكون مقدمة لخطوات أخرى إذا لم تنجح هذه الخطوة بتغيير السياسة وتحقيق مطالب.
1: من جانبه حمل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أزمة تكدس عملة الشيكل وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما القطاع المصرفي، مؤكدا دعمه لأي مبادرات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في هذا الملف. أعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النون وصول وفد من الحركة برئاسة رئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح نونو في تصريح صحفي أن الوفد سيبحث خلال اللقاءات سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع وجرائم القتل والاغتيال اليومية، إلى جانب ضمان التزام إسرائيل بإدخال جميع احتياجات القطاع كاملة بما يشمل مواد إعادة ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية وتنفيذ بقية بنود الاتفاق. وأضاف النونو أن المباحثات ستتضمن أيضا استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع. أذاب أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة ظهر اليوم بعد قصف من طائرات الاحتلال قرب مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. دعا نادي الأسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. من جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى في سجون الاحتلال. وقال الناطق باسم اللجنة في الضفة الغربية محمد عبد الله إنه لا يوجد لديهم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر موعد محدد للبدء بزيارات الأسرى، لافتا إلى أنهم يتابعون هذه القضية بانتظار القرار للسماح لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى السجون. يأتي ذلك بعدما فشلت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. في سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام عقب مداهمته وإلحاق أضرار بمحتوياته، قبل أن تتمكن الهيئة العامة للشؤون المدنية لاحقا من إعادة فتح العمارة التي تضم مقر الجمعية. إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: راديو بيت لحم 2000، خلي السمع نضيف.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
8: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
7: بحجم بلد.
9: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
7: حديث البلد،
8: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
9: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
7: حديث البلد،
8: كونوا الموعد.
7: حديث البلد، حديث البلد.
8: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بكل من قرر أن يرافقنا بحلقة اليوم من حديث البلد على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت. حديث البلد لليوم الثلاثاء 30/6/2026، وبهالتوقيت كل يوم على الساعة 3 بنكون معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي، كل منتجاتهم متوفرة بالأسواق، صحتين وعافية على قلوبكم.

أهلا وسهلا مستمعينا من خلال موجة 106.3 راديو بيت لحم 2100.8 FM راديو مرح من الخليل لكل مكان، أيضا من خلال فيسبوك للإذاعتين، وأيضا من خلال التلفزيون وتيك توك.

مع صالح كنعان بالكنترول. أكيد أكيد رح يضل مزاجكم رايق. إيهاب النتش من الخليل وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس.

خلولي مزاجكم راية دائما وأبدا، قولوا الحمد لله رب العالمين في السراء والضراء. دائما أنتوا بتصنعوا السعادة بنفسكم، القرار لإلكم تكونوا سعيدين وتكونوا مزاجكم راية. فبدي أتمنى لكم دائما الروقان إذا بتقدروا، وإذا ما قدرتوا حاولوا. مع هالأوضاع اللي احنا فيها ما بعرف قد الواحد ممكن انه يضلوا رايق.

فوتوا اتركوا تعليقات من خلال فيسبوك ومن خلال تيك توك ورح أقرأها على الهواء مباشرة. قولوا لي قديش ممكن إنكم تضبطوا نفسكم وتحاولوا دائما تكونوا رايقين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، الأمنية الصعبة، الاقتصادية الصعبة، كل شيء كل شيء عنا يا صعب. القضايا السياسية، القضايا حتى الاجتماعية اليوم كمان صعبة، زيارات الروحات والجيات ما في إمكانيات كمان الواحد يتحرك بكل حرية. لكن قديش ممكن تضبطوا نفسكم وتعيشوا أجواء رائقة على الأقل في بيوتكم مع عائلاتكم اللي بحاجة دائما لمساحة من الروقان. من الله شوف التواضع. فلتر ايه، ما هو اذا مش من الله يعني الواحد بيعرف حاله اذا هو جميل او لا. ممكن يزيد مزيد من الجمال من خلال فلتر. ترى الفلاتر هي من أشخاص، يعني شبه أشخاص موجودين يعني من الله. وإذا بدكم مزيد مزيد كمان من الجمال من خلال ميك اب، حطوا ميك اب. البنات اللي بيستعملوا الفلاتر شو رأيكم بالموضوع؟ احنا نمشي ونمسك الموبايل معنا نفرج الناس الفلتر اللي احنا حاطينه، صح؟ طيب والشباب شو وضعكم مع الفلاتر؟ بتستخدموه ولا لا؟ ولا ما بتعرفوا؟ اليوم بدي أركز معاكم على موضوع الفرص، الفرصة اللي بتجيكم مرات مرة واحدة بالحياة، وإذا حظكم حلو ممكن تتكرر مرة تانية بالحياة. لكن الفرصة التي لا تغتنم اليوم قد، ها ركزوا، قد لا تعود غدا أو مرة تانية بحياتكم. أو أحيانا الحياة بتمنحكم فرصة تانية وأحيانا لا تمنحكم الفرصة مرتين، فحاولوا إنكم تستفيدوا. الشخص اللي بيضيع الفرصة يصنع الندم بين يديه أو بيديه. الفرصة بتجيكم وتمر كالسحاب، فاغتنموها قبل أن تمضي. تعرفوا شو أهم شيء بالموضوع؟ التردد. التردد بيقتل من الفرص أكثر مما يقتل الفشل. الناس اللي ما بتأخذ الفرصة بتخاف إنه تفشل، لكن التردد والندم فيما بعد بيقتل أكثر من الفشل نفسه. وترى مش مهم إنه تجيكم الفرصة، المهم تكونوا أنتوا مستعدين لهاي الفرصة. وتذكروا دائما أنه كل فرصة بتحمل معها حياة جديدة ممكن تغير حياتكم إلى الأفضل. العاقل بيشوف الفرصة في قلب الصعوبة، لما بيكون يأسان وتعبان ومكتئب وحالته المادية وحالته الاجتماعية والنفسية مجعلكة مخربطة، تمام؟ الكسول بيشوف الصعوبة في قلب الفرصة، إجته الفرصة بس إنه مش قادر، يعني هو مستصعب الموضوع مع إنه كتير سهل. الوقت والفرصة إذا راحوا ما رح يرجعوا مثل ما إجوا بهديك اللحظة. يا صالح، ليست كل الأبواب تطرق مرتين. ولما بتيجي الفرصة ما تسألها متى ستعودي أيتها الفرصة. وزي ما قلنا ممكن فرصة واحدة تغير مسار حياتكم إلى الأفضل وإلى الأبد.
وأحيانا يكون القرار الذي تؤجل اليوم هو الفرصة التي لن تجدها غدا. مين منكم ندم هلأ عم يندم على فرصة إجته في وقت من الأوقات؟ يعني الفرص ممكن تيجي بأكثر من شكل وعلى هيئة مثلا يعني مال، فرصة عمل، فرصة سفر، يعني في كثير من الفرص، زواج مثلا، حياة كاملة ممكن تغير هاي الفرصة. أنا من الفرص اللي ندمت عليها بحياتي هي فرصة إنه كان بهداك الوقت ممكن أكمل دراستي دراسات عليا، فأنا ضليت أجل لحد هلأ وصلت إني مش قادرة أدرس، مش قادرة أكمل. هاي من الفرص اللي أنا ضيعتها بوقت كان متاح الوقت

لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا ما تضيعوا فرصة وما تأجلوا عملي اليوم لبكرة. حاجز الكونتينر حاليا يا اخوان سالك, عش غراب كمان سالك, بني نعيم سالكه, النشاش سالكه, دوارة قوع سالك, جورة الشمعة سالكه, مراح رباح حاليا مغلقه, المنشيه سالكه, الفحص سالكه, سعير اليوم فاتحه وسالكه, او النبيونس كمان فاتحه وسالكه, زيف سالكه, اللهم لا حسد, والله ما بدي احسدكم ابدا ابدا, بوابه جناتا سالكه, فرش الهواء كمان فاتحه وسالكه, اما راس الجوره فهي مغلقه بالاتجاهين, دوره سالكه حاليا كمان, مبروك لاهل دوره, البوابه فاتحه وسالكه, الفوار مغلقه للاسف بالاتجاهين, وما زالت بوابه العروب العجوري مغلقه ايضا بالاتجاهين. اللي عم بستغرب وشو اللي عم بحكي عنه فاتحة وسالكة, هاي انتو بتسمعوه في بلادكم لما بيكون ثلوج, موجة من الثلوج تتراكم في بعض المدن, فبالتالي بتحكوا اذا هي سالكة الطريق, فاتحة الطريق ولا لا. احنا لا للأسف بأيام الثلج دائما فاتحة, ولكن على مدار السنة كتير من البوابات, هاي بوابات بين بتفصل مدينة عن مدينة, بوابة على مدخل المدينة الشمالي, بوابة على مدخل المدينة الجنوبي, بوابة على المدخل الغربي, بوابة على المدخل الشرقي, تمام, تفصل الريف الشرقي عن الريف الغربي, مثلا عم بحكي عن مدينة بيت لحم, بتفصل المدينة عن قراها, والحمد لله ما بتفصل عن مخيماتها, موجودين لأنه بقلب المدينة. بعض البوابات بتفصل فعلا بين منطقة ومنطقة كمخيم وكمدينة, فهاي البوابات وضعها الاحتلال حتى يمنعنا من أنه نتحرك بحرية. هاي للأشخاص اللي عم بفوتوا عنا من خلال بث المباشر على تيك توك أو من خلال فيسبوك, بيسمعونا من وقت لآخر بنحكي بوابة الفوار مغلقة, بوابة راس الجورة مغلقة, فرش الهوى اليوم البوابة فاتحة وسالكة. هذا اللي عم نحكي, يعني للمدينة بيكون أكثر من مدخل وأكثر من بوابة, وأحيانا المدينة نفسها تحاط بعشرات البوابات بنفس الوقت. في الضفة الغربية يعني ألاف من البوابات حاليا, البوابات الضخمة والبوابات الفرعية, وحسب اللون, اللون الأصفر, اللون الأورانج, اللون الأخضر, كمان هم اختاروا هاي الألوانات. درجات الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 31 درجة مئوية, بكرة الأربعاء كذلك, وأيضا يوم الخميس نفس الأجواء, يوم الجمعة في انخفاض طفيف على درجات الحرارة, ولكن يوم السبت بترجع, يعني اللي انخفضتها درجة رح ترجع ترتفع يوم السبت, وأيضا يوم الأحد ارتفاع آخر حتى يوم الاثنين المقبل. يا علينا يا عليكي, اهلا يا معتصم, منور بوجودك, اهلا اهلا اهلا يا رحيق.

0: أهلا يا سمير، مساء الأنوار.
1: علي أنا
0: أما فتحي الله يسعد مساكي بكل خير. أهلا أهلا. ربا الله يسعد مساكي بتقول كل مساء وقلوبكم أبهى وأنقى، كل مساء وقلوبكم أصدق وأوفى، مساءكم أجمل بإذن الله، طبتم وطاب مساءكم. يا سلام، اليوم ربا كتير مغلبة حالها وكاتبة ومع الوردات وكل شيء. يعني أنا أحترم الصراحة الأشخاص اللي بيكتبوا وبيبعتوا كلمات هم بيكتبوها من خلال طبعاً

الكيبورد ما بياخدوا ما بياخدوا صورة وبيبعتوها وخلص. اللي بيغلب حاله وبيكتب لك كلمات حتى لو كلمة أو كلمتين بإيده بأصابع إيديه ممتاز، يعني هو عم بيشوفنا عم بيتابعنا عم بيكتب من قلبه. ما بحب أبدا خاصة بالأعياد والمناسبات ياخدوا صورة يبعتوها للجميع هيك سيسي للكل نفس الصورة، ما بحب.

أحمد يسعد مساكم من طاقم أبو وديع للنقل والتجارة العامة. أهلا أهلا.

عز الدين الله يسعد مساكي أختي سمر، والله يحفظ الوطن والمواطن ويشفي المريض وكل مريض إن شاء الله، آمين. أبو رافي أهلا أهلا. شو رأيكم بلا بأغنية صالح كنعان؟ قديش بتعطوا علامة من 10؟ هاتوا اكتبوا بالتعليقات.

معتصم بقول لك 10 من 10 يا صالح. اوه والله علامة ممتاز بس اعطيه. رامبو شكرا يسعد قلبك، اهلا وسهلا. اعطوه علامات اقل عشان يضل متحمس، يعني انا هيك رأيي، بلاش ينغر ويشوف حاله بعدين يكسل ويختار اغنيات هيك بايتة مثلا او مكررة. الله يا سناء كمان بتقول لك 10 من 10. لا لا لا لا لا لا لا لا لا سمير very good بيعطيك علامة 8 من 10. لوعت حبايب قولوا يا نشامة عن أول علامة. معتصم برجع بيعطيك 6 مشان تضلك متحمس. إنه مش هالقد 6 8 9 بقبل. اليوم دولار ب 2.98، اليوم نزل شوي الدولار، الدينار ب 4.19، اليورو ب 3.39، اما الذهب اليوم ب 3987. كمان الذهب نزل، للي معه مصاري بيقدر يشتري اليوم، يعني مناسب. خلينا، هو مش مناسب لأنه ما معنا مصاري، بس إنه للي معهم مصاري ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله بتقدروا تشتروا اليوم أونصات. الفضة اليوم ب 57.55.

رياضة رياضة شوي رياضة نحكي بموضوع مونديال 2026 بعد مباراة وصفوها بالمبهرة بالرائعة بالمجنونة فعلا بعد مباراة مجنونة المغرب تهزم هولندا وتتأهل إلى دور 16. كتير ناس قالوا رح يحلقوا شعرهم إذا فازت المغرب لأنه بتوقعوا يعني هولندا فريق قوي كمان منتخب قوي. اليوم رح يحلقوا شعراتهم ومش عارفة والله هدول بالله شو بنستفيد منهم لما بيقول والله إذا فازت الأردن لحلق شعرها والله إذا يعني إحنا إذا أنتوا حلقتوا شعراتكم إحنا شو بنستفيد منكم إذا حلقتوا شعراتكم؟ على كل حال بتجدد يعني أنتوا المستفيدين يعني اللي بحلق شعراته بطلع له شعرات جداد بيكونوا أفضل من اللي راحوا. المنتخب المغربي حقق إنجاز كبير وتأهل إلى دور 16 من كأس العالم بعد إقصائه المنتخب الهولندي بركلات الترجيح. هلأ في دور 16 المنتخب المغربي راح يواجه مين يا أخوان؟ المنتخب الكندي، وكانت هاي أهم مباراة بالدور 32 من كأس العالم لهاي السنة، هي تلك التي جرت يوم الثلاثاء في مونتيري بالمكسيك. فاز المنتخب المغربي على هولندا وتأهل إلى دور 16 بعد ركلات ترجيح مثيرة مجنونة. انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الدقيقة 120، لكن في ركلات الترجيح الحاسمة تمكن المنتخب المغربي من الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة كانت متوترة. ألف مبروك للمغرب، والله نفرح لكم من قلبنا وإن شاء الله مزيد من النجاح توصلوا ل يعني لآخر مرحلة تلعبوا مع يعني تكونوا أنتوا والمنتخب اللي بده يفوز يعني عالميا مين الله أعلم بس توصلوا لآخر مرحلة. المنتخب البرازيلي لكرة القدم حقق عودة دراماتيكية بفوزه على اليابان نتيجة 2-1 بدور 32 من البطولة.

أنا بصراحة بعد خروج يعني المنتخب الأردني بطلت أتابع مباريات، يعني بطلت أحضر المباراة، فصرت أخذ ملخص الصبح، أحضر الملخص الرياضي. هلا في قناة بتجيب ملخصات الأهداف أو الركلات الخطيرة وكل هاي الأمور مدة 5 دقائق 10 دقائق حسب، هذا الملخص هو اللي بشوفه وبحضره، بس كمباراة كاملة لا ما عدت أحضر. بكفيني اللي صحيتهم أنا أحضرهم من الصبح من الفجر مباريات الأردن.

ربا بتعطيك 100 من 100 يا أستاذ يا أبو عمر التوب. طبعا مين بده يشهد للعروس امها وخالتها وعشرة من حارتها؟

النجم المصري محمد أبو تريكة يرشح 4 منتخبات للفوز بكأس العالم لهاي السنة. بيرشح مين؟ فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل. مين ضال؟ طيب مرشح يعني أربعة. إذا أنا اللي ما بفهم كتير بالرياضة برشح حدا، يعني لازم يختصر. قولوا له لمحمد أبو تريكة. ولا منتخب عربي أبداً، فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل.

0: تعالوا شوي نحكي آخر تفاصيل أو نعمل أبديت على موضوع الجسر. بيقولوا إنه في الفترة القادمة رح يكون في خلينا نقول تسهيلات، من ضمنها ممكن زيادة عمل ساعات عمل المعبر، يعني بدل ما يسكر على تنتين ممكن على الثلاث على الأربع على الخمسة الله أعلم. المستشار التنفيذي لشركة جت للنقليات السياحية بيقول عن فتح تحقيق كمان داخلي في شبهات التلاعب بجوازات بحجوزات جسر الملك حسين، وبيقول تم رصد خلل في منظومة الحجوزات والتحقيق جاري مع مشتبه بتورطهم، وقف جميع صلاحيات تعديل الجوازات لـ30 موظف كإجراء احترازي، وحصر تعديل التذاكر بالإدارة العليا بعد موافقة مركز تكنولوجيا المعلومات. كمان حكى عن إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من يثبت تورطه ببيع المواعيد أو السمسرة. وزير الداخلية يوجه باتخاذ إجراءات أمنية ورسمية لضبط المتورطين وإحالتهم للقضاء. في اجتماعات رفيعة المستوى حالياً لبحث أزمة جسر الملك حسين وآليات إنهاء السمسرة على مدار اليومين الماضيين. منع أي موظف من تعديل الحجوزات أو فتح النظام دون تفويض خاص. المواطنون مطالبون بالإبلاغ عن السماسرة وتقديم الأدلة لدعم التحقيقات. فتح الجسر لساعات أطول سيقلص فرص السمسرة بشكل كبير. الشركة بتأكد استمرار الحجز الإلكتروني وعدم إلغائه رغم الإجراءات الجديدة. تعالوا شوي نحكي عن نقطة المواطنين، مطلوب منهم يبلغوا عن السماسرة وتقديم الأدلة لدعم التحقيقات. طيب مثلا أنا بدي أنزل يعني ومستعجلة وبدي صدرت زي ما بيقولوا على الأردن، والمنصة اليوم لنصف 8 أعتقد فل، وأنا بدي أنزل بلكي بكرة وأرجع بعد بكرة مثلا. بهاي الحالة أنا لما بسأل كيف بدي بيجيني سمسار، فبيقول لي بقى أنا بعطيك يعني فرصة إنك تروحي وترجعي. أنا كمواطنة وينعرض علي هذا الخيار صراحة بقولكم بوافق، المضطر بيوافق حتى لو بده يدفع شوي مصاري زيادة بيوافق. ليه؟ لأنه ما عنده خيارات ومضطر و أقصى درجات الاضطرار خلينا نقول. بعد ما تصح له هاي الفرصة برأيكم بده يقدم أدلة عشان يدعم التحقيقات؟ هو أصلا رح يخبر عن حاله ولا رح يخبر عن هذا الشخص مثلا؟ لا، بقولك اللهم نفسي أنا بدي أسافر بدي أروح وبدي أجي وخلي هذا الشخص احتياط، أنا بكرة بعتازه. بس إذا أنا قدمت عنه هيك التفكير رح يصير، فهذا مش حل ومش خيار أبدا. إنه المواطن مطالب بالإبلاغ عن السماسرة وتقديم الأدلة لدعم التحقيقات، هون رح يصير يعني مش عارفة قديش ممكن تحقيق ذلك. برضو بما إنه في خلل في منظومة الحجوزات وفي متورطين، معناته من المفترض إنه في أيامات وساعات هلأ رح تفضى مظبوط من خلال الأيام على مدار شهر، خليني أحكي عن شهر 7 كله، بما أنه في متورطين ماخدين حجوزات وعم بيبيعوا هاي الحجوزات، معناته لازم يكون في مساحة هلأ متاحة للمغادرين. فكيف بدنا نعرف عن هاي المساحات بما أنه أنا عم بدخل على المنصة وبيعطيني كل يوم بيومه كل يوم ما في متاح؟ معناته هي مغلقة كيف يعني؟ معناته ما عملناش إشي. الحجز الإلكتروني مستمر، والمطالبات سواء الجانب الأردني أو الفلسطيني وكل المواطنين هو هذا المطلوب أكثر شيء، يعني زيادة عمل ساعات المعبر. أنا برأيي هذا الشيء الوحيد حاليا الممكن يخفف من هاي الأزمة. كمان في شغلة تانية ما بعرف قديش ممكن هذا الخبر يكون صحيح أو دقيق بالفترة الحالية، بموضوع إنه الأردن يمنع أكثر من 470 من تجار الدخان من دخول المملكة، لأنه عندهم تذاكر سفر يعني مستحوذين عليها من خلال المنصة بهاي الطريقة، بيحجزوا بدل يوم يومين وثلاثة وأربعة بمواقيت بأوقات مختلفة. فما مش عارف الصراحة قديش 450 من تجار الدخان والمعسل وهدول، يعني إذا كان صحيح معناته رح تنحل كمان المشكلة. إحنا بنحكي عن شغلتين، تجار وأيضا عدد زيادة عدد ساعات المعبر. هدول الشغلتين ممكن يحلوا أزمة الجسر هاي الصيفية. نروح لفاصل، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

حسب هالأغنية لكاظم الساهر بنهديها لكم، والطلب هاي الأغنية إن شاء الله يكون بعده معنا على السماع. الأستاذ علي الأطرش حفظك الله أختي سمر، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. تامر مرسي يسعد مساكي أختي سمر من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة، متابع معنا باستمرار، شكرا لك. منى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب اليوم كمان بدنا نحكي بالسياسة. وفد حماس المفاوض يصل إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، هذا ما أعلنه المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو. أعلن عن وصول الوفد من الحركة برئاسة زاهر جبرين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة. من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. النونو كان عم بيأكد أن الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة، وأيضا جرائم القتل والاغتيال اليومية، وضمان التزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة بما في ذلك مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنى التحتية، وأيضا تنفيذ باقي بنود اتفاق شرم الشيخ.

اليوم أيضا ميدانيا تحديدا بسلفيت، لم يكن رحيل المواطن فراس الديك عن أرضه في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك مجرد انتقال من مكان إلى آخر، كان اقتلاع لسنوات طويلة من التعب والصبر والانتماء بدموع أثقلها القهر. وأيضا خلال هذا الموضوع فك خيمته، تخيلوا الواحد أو يهدم بيته أو فك خيمته بإيده وجمع ما تبقى من مواشيه وغادر المكان اللي احتضنه أكثر من 10 سنوات. ليه كل هذا الكلام؟ طبعا لأن المستوطنين أجبروا المواطنين إنهم يتركوا خلة الحرمية قسرا في هذه الظروف الصعبة. طبعا مجموعات من المستوطنين مسلحين، كان بعض أفرادها يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، هاجمتهم للمواطنين مرارا وتكرارا أثناء رعي مواشيهم في منطقة خلة الحرمية.

0: طيب إلى الموضوع التالي. مبارح كنا حكينا عن تطبيق يابوس، إنه الحكومة رح توضع في هذا التطبيق لكل موظف 500 شيكل. طبعا كان في احتجاج إذا بدكم أو عدم تقبل، خلينا نخفف الموضوع شوي، أو مخاوف إذا بدكم أضبط أكثر، وانتقادات من المرحلة التجريبية لهذا التطبيق. خلينا نحكي عن الموضوع بتفاصيل أكثر من الناحية الاقتصادية مع السيد أشرف سمارة الباحث الاقتصادي. سيد أشرف مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. طيب سيد أشرف، لما نحكي عن تطبيق حكومي للموظفين تحديدا ويكون في هذا التطبيق مبلغ من المال، وبنفس الوقت الموظف يعني متخوف من هاي المرحلة ومن إمكانية التصرف إذا بدك بحرية بهذا المبلغ، وجهة نظرك أو رأيك كاقتصادي في هذا التطبيق؟
1: شوف، بشكل عام هو أي تقدم يعني في سبيل تحسين ظروف الموظفين من خلال دفع المزيد من مستحقاتهم، هذا يعني توجه إيجابي بشكل عام هذا الحديث. ولكن يعني الطريقة والتحديد ويعني أحيانا عدم الوضوح يضع بعض علامات التساؤل على مثل هذه القضايا. وهنا يعني المسألة اللي مثارة حديثا، اللي هي مسألة تطبيق يابوس، اللي هو من خلاله عبارة عن محفظة مالية يستطيع الموظف التصرف في ما قيمته 500 شيكل شهريا. نعم. لأغراض محددة في الكهرباء والماء والاتصالات، يعني هي محددة ومن خلال تطبيق وليست مسيلة بالكاش، ولا يستطيع الموظف
0: سحب
1: يعني التصرف فيها بشكل واسع.
0: نعم.
1: حسب أولويات احتياجاته.
0: نعم. إذن يعني من المستفيد يعني إذا بدك، إذا نحكي بتوضيح أكثر بهذا الخصوص، مين اللي رح يستفيد؟
1: إذا كانت
0: نعم تفضل.
1: النسب التي يحصل عليها الموظفين، الموظف مستفيد، ولكن هي لم تأتي في هذا السياق. أولا يجب أن يكون وضوح من أين ستكون يعني هذه 500 شيكل، هل هي مباشرة من مستحقات الموظفين أم هي جزء من النسب المالية التي تعطى لهم شهريا، يعني عملية استبدال. هم هذا برسم الإجابة من وزارة المالية بالخروج والمكاشفة والحديث بشكل واضح جدا مع الموظفين. المسألة الثانية، من الذي حدد أن الموظف هو بحاجة بشكل عام، هو بحاجة إلى 500 شيكل لهذه الخدمات الثلاث تحديدا؟ هل هو بحاجة إلى 500 أكثر؟ قد يكون أكثر وقد يكون أقل، وقد يكون الموظف استغنى عن جزء مما ينفق هذه الموارد الثلاث لأغراض أكثر إلحاحا. يعني إذا كان الموظف هو أمام ضائقة تتعلق بالغذاء اليومي، هل سيتحدث في الاتصالات أم في الغذاء اليومي؟
0: نعم.
1: هل سيقنن في استخدام الكهرباء واستخدام الماء واستخدام الاتصالات أم سيقنن في الطعام قوت أولاده اليومي؟
0: نعم. يعني سيد أشرف بنقدر نحكي إنه الموظف متخوف لأن ما عنده كل المعلومات المطلوب إنه يفهمها ويعرفها ويكون على دراية فيها. يمكن هون سبب التخوف،
1: جزء من التخوف هنا، وجزء من خلينا أقول عدم الرضا الآخر، تقييد عملية استخدام. أنت تتيح لي هذه القيمة المالية، ولكن أترك لي تحديد أولوياتي واحتياجاتي الأكثر ضرورة وإلحاحا. ما هناك تخوف آخر من الاقتصاديين والمحللين.
0: نعم.
1: على أنه عندما توفر لي 500 شيكل وهي مقرونة بمعاملات مالية خاصة بي شخصيا، يعني بالموظف، يعني يجب أن تكون الكهرباء باسم الموظف، الماء باسم الموظف، الاتصالات باسم الموظف. طب إذا كان الموظف مستأجر أو يسكن في بيت والدي ليس مستأجرا، والبيت وساعة الكهرباء وساعة الماء ليست باسمه وإنما باسم والدي أو باسم مؤجري، هل سيستطيع الشحن فيها؟ أنا لا أجزم هنا أنه يستطيع أم لا يستطيع، ولكن لم تكن هناك مصارحة أنه يستطيع. وفي تصريح مبطن كان هناك أنه لا، هي يجب أن تكون الخدمة له شخصيا، يعني لا يستطيع تجيرها أو استخدامها لأغراض أخرى، لأنه هناك تخوف أنه يصير الموظف يشحن لأناس آخرين وبالتالي يصير عملية الحاجة إلى تسهيل هذه الأموال، تسهيلها بمعنى أنه يشحن كهرباء لجاره أو لصديقه أو مقابل أنه يحصل على القيمة المالية. وهل ستكون سوق سوداء بمعنى أنا أسجل 500 شيكل ب 400 شيكل مثلا مقابل أني بحاجة لل 400 شيكل كاش بديلا عن وجودهم بهذا الشكل من المحفظة المالية؟ هذا يعني هذه التخوفات تبرز لأن الموظف ليس حر في عملية استخدامها حسب احتياجاته، وهنا قد يضطر إلى عملية استبدال هذه القيمة بعمليا بكاش أقل من قيمتها، وهنا يخطر مرتين، يخطر بحكم
0: يعني هذه الطريقة قابلة يعني ممكن سيد أشرف أنه يصير هذا الكلام يعني؟ طيب المبلغ اللي موجود داخل التطبيق يعني الطرف الآخر اللي بده يستبدل كيف بده يحصل على هذا المبلغ مثلا؟
1: قد يكون وارد بمعنى إذا كنت أنا أستطيع أن أشحن كهرباء لأي عداد كهرباء على سبيل المثال، العداد الكهرباء خاص بك وأنا موظف، بشحن لك ب200 شيكل بس أنت بتعطيني 170 لأني بدي إياهم كاش مثلا. أنا بقول مثلا هذا العملية قد تحدث، قد تحدث من بسبب الحاجة.
0: نعم. يعني بسبب طب الحاجة هذا الكلام قديش ممكن يأثر على السوق الاقتصادية إذا بدك؟
1: هذا سيخلق سوق سوداء، إذا كان متاح سيخلق سوق سوداء ويستغل من خلالها الموظف، بمعنى أنه سيضطر لتكييش بما يسمى تكييل هذه القيم المالية بقيم أقل من قيمها الحقيقية. المشكلة الأخرى التي قد تبرز إذا كانت هذه القيم المالية هي جزء من نسب الرواتب التي تصرف، يعني ليست من المستحقات وإنما من نسب الرواتب، هنا سيصبح المشكلة أكثر تعقيدا، لأنه حتى النسبة القليلة التي كانت 50% بحد أدنى 2000 شيكل على الأقل كان الموظف يحصل عليها كاش بين يديه وحر التصرف فيها. إذا شلنا منها 500 شيكل وقيدناها، كأني أنا بقول أنه شركات الكهرباء والماء والاتصالات تريد أن يعني بما معناه تضمن حقوقها من خلال الدفع يعني أو تحويل قيم مالية كدفعات عن هذه الخدمات، وهذا حقها طبعا.
0: طيب سيد أشرف نرجع لنقطة ذكرتها وكثير مهمة، يعني شكرا أنك ذكرتها، المبلغ اللي 500 شيكل داخل هذا التطبيق هو فعلا مش معروف، هو ضمن الراتب ولا ضمن الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الموظف؟ إيش بالضبط؟
1: لم يصدر تصريح واضح من أين ستصرف هذه القيمة المالية، بمعنى أنه لنفرض على سبيل المثال بهذه الطريقة أنه مجموعة من الموظفين، وأنت تتحدث عن عدد كبير من الموظفين، لنفرض أنه مش 170,000 ولا 180,000 ولا 150,000، لنفرض أنه 100,000 من الموظفين استغلوا هذا التطبيق، وهل هو طوعي أو غير طوعي؟ أيضا لم تكن هناك مكاشفة أو مصارحة أنه طوعيا من يريد استخدام هذه 500 أو من لا يريدها، وكيف سيتم متابعة يعني التقاط فيها من خلال إذا كانت من المستحقات، ويعني يضمن الموظف شفافية هذه العملية وصحتها، يعني كلها تساؤلات من حق الموظف أن يثيرها ومن حق الموظف أن يسمع إجابات عليها.
0: حسب معلوماتك أيضا، هل هذا التطبيق أو هكذا نوع من التطبيقات معمول بدول الجوار أو عالميا سيد أشرف؟
1: هي قد تكون يعني الانتقال ليس بهذه التقنية وبهذا الشكل. عالميا هناك تحول كبير من استخدام العملات النقدية العادية كانت ورقية أو غير ورقية إلى التعامل الإلكتروني، ولكن هذا التعامل الإلكتروني مبني على قيمة مالية، بمعنى أنا كموظف عادي بشتري بالفيزا تاعتي وبتعامل بالفيزا تاعتي وبحول أموال بالفيزا تاعتي، ولكن بالأساس يجب أن يكون لي رصيد في حسابي أقوم بتداول هذا الرصيد.
0: نعم حرية التصرف بهذا المبلغ يعني في الوقت المناسب.
1: لا موظف لديه طيب. رصيد ولا وزارة المالية لديها رصيد أصلا لتحول لهذه الشركات.
0: نعم.
1: يعني عشان نكون واضحين لا نعم. تستطيع وزارة هذه مسألة يعني إذا كانت وزارة المالية لديها الكاش في في في في في في خزيناتها تستطيع أن تدفع للموظفين لنكون واضحين.
0: نعم.
1: إذا لم تكن لدى وزارة المالية هذا الكاش هي لن تستطيع دفعه للموظفين ولم تستطيع تحويله للشركات المزودة بهذه الخدمة، وعليه هذه الشركات المزودة للخدمة فتزمد شهر أو شهرين. يعني هل هي آلية جديدة للاقتراض من هذه الشركات
0: مثلا؟ طيب ما بين الإيجابيات والسلبيات يعني وجود هذا التطبيق يعني مهم بالفترة الحالية؟
1: هو مهم إذا كان فيه يعني مصارحة أكثر وتوضيح أكثر للموظف للمواطن، إذا كان فيه حرية أكثر لاستخدام هذا المال، إذا كانت قيمة إضافية على النسبة التي تدفع. إذا لم تكن قيمة إضافية على النسب الشهرية التي تدفع للموظفين بالعكس هو تقييد أكثر من أنه مفيد.
0: نعم من ضمن الراتب أو نسبة الراتب.
1: إذا كان من المستحقات المتراكمة وضمن آلية واضحة وشفافة يطلع عليها الموظف صاحب الحق، هذا ماله صاحب الحق
0: أيضا ضمن 50% أو لا، هذا مهم فعلا.
1: وبهذا طيب. يعني بهذا العدم الوضوح للمواطنين يعني من حق الموظف، أنا لا أقول أنها سلبية ولكن أقول من حق الموظف أن يثير تساؤلات وأن يبرز
0: التخوف الـ الـ الـ الـ الـ في المرحلة التجريبية على الأقل. طيب إذا بدنا نروح لآخر سؤال سيد أشرف من ناحية
1: إيجابي، وهذا النقد يجب طبعا أن تأخذ الحكومة بشكل إيجابي
0: طبعاً.
1: التحوط والإجابة قد لا يكون كل ما يثار من تساؤلات صحيح، ولكن عدم الإجابة عليها وأخذها بعين الاعتبار.
0: ما هي مشكلتنا مع الحكومة إنه لما بيصدروا أي إشي ما بيكون في توضيح قبل يعني أي قرار ممكن يتم تداوله، هاي المشكلة.
1: خذ على سبيل المثال امتحان التربية الإسلامية للتوجه.
0: صحيح برضو مشاكل
1: وكأنك معني بمفاجأة الطلاب والناس والمدرسين والمجتمع.
0: نعم. طيب أخيرا بس خليني عشان الوقت سيد أشرف، من ناحية قانونية مثلا ما بعرف قديش كم المعلومات عندك بهذا الخصوص يعني وحضرتك بحث اقتصادي مش قانوني، بس من ناحية قانونية يعني قديش ممكن يكون في ضمانات إنه هذا التطبيق ما يتعطل ما يتوقف فجأة، حفاظ على بيانات الموظف كمان، هل هناك أي مخاطر بهذا الخصوص؟
1: يعني ليس لدي معلومات ولكن بفترض أنا بوزارة المالية وبسلطة النقد وبالبنوك لأن هذه معاملة مشتركة بين هذه الأطراف الثلاث على الأقل، وهذه أطراف يعني أعتقد أنها تتحوط تقنيا لمسألة القرصنة أو العمليات السيبرانية التي قد تؤذي مدخرات ومخصصات الناس، أعتقد أن هذا الجانب يعني إلى حد ما أعتقد يعني أعتقد ولست مطلعا ولست خبيرا كما ذكرت حضرتك، أعتقد أنه أخذ بعين الاعتبار وفحص يجب أن يكون فحص لأن تتحدث
0: من ناحية تقنية كمان وفحص. في موضوع المبحث التربية الإسلامية ما كان فيه يعني برضو في هذا الجانب
1: يعني
0: دقة،
1: يعني هناك مستقبل الطلاب والناس غير مهم كثيرا.
0: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات وهذا التوضيح سيد أشرف سمارة الباحث الاقتصادي، كنت معنا ضمن حديث البلد. وهذا هو حديث البلد صراحة بالنسبة للموظفين، فيه موضوع تطبيق يبوس.

0: لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنشوفكم على خير وسلامة بكرة إن شاء الله بنفس الموعد وبنفس المكان. صالح وإيهاب وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء، ودائما مع القصرى والتجارية الصناعية.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصرى والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الراديو بيت لحم 2000.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. على الرغم أنه منتخب الكويت شارك في كأس العالم مرة واحدة فقط، إلا أنه ترك بصمة لا يمكن نسيانها. والغريب أن الموضوع مش متعلق أبداً بتأهل أو انتصار تاريخي، لكن بواقع دخلت سجلات غرائب المونديال من أوسع الأبواب. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. الكويت كانت أول منتخب عربي آسيوي خليجي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هذا كان في نسخة إسبانيا 82. القرعة وضعت الأزرق في مجموعة حديدية ضمت إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا، واختار أنه يخوض المغامرة تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، الرجل اللي هيتوج بكأس العالم مع البرازيل في سنة 94. المنتخب الكويتي تعادل في مباراته الأولى مع تشيكوسلوفاكيا، سجل الأزرق فيصل الدخيل، بينما أحرز للمنافس النجم الشهير أنتونين بانينكا. ومع خسارة فرنسا ضد إنجلترا في نفس الجولة، تحولت مباراة الجولة الثانية بين الكويت وفرنسا على ملعب بلد الوليد إلى مواجهة حاسمة. الديوك تقدموا بثلاثة أهداف دفعة واحدة، وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة مرر بلاتيني كرة بينية لزميله ألان جوريس اللي وضعها في شباك الحارس أحمد الطرابلسي بكل سهولة. لكن المشهد كان غريب جدا، توقف تام من جميع لاعبي الكويت، تاركين جوريس يسدد الكرة بكل أريحية في المرمى، وفور احتساب الهدف أحاط كل لاعبي الكويت بالحكم الأوكراني ميروسلاف ستوبار، برغم أنه الهدف كان صحيح بنسبة 100%، لكن على أي شيء كان يحتاج لاعب الكويت؟ تبين بعد لحظات أنهم يعترضون على صوت صافي رجاء من المدرجات قبل لحظات من تسجيل الهدف. مع احتدام النقاش وفي مشهد تاريخي، هبط الشيخ فهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس اللجنة الأولمبية من المقصورة لأرض الملعب، محتجا هو الآخر على الحكم وبكل حدة، ليقرر الأخير التراجع عن احتساب الهدف في مشهد في منتهى الغرابة. القرار المفاجئ من الحكم بالطبع أشعل غضب الفرنسيين، وأدخل المدرب ميشيل هيدالجو في حالة غضب عارم. هيدالجو رفض حضور المؤتمر الصحفي وهدد بالانسحاب من البطولة، وكرد فعل قرر الفيفا استبعاد الحكم تماما من البطولة مع توقيع غرامة على الشيخ فهد، اللي أكد أنه مش مهتم أبدا بعقوبات الفيفا، وأنه لم يجبر الحكم على إلغاء الهدف، بل أنه قام بذلك لأنه كان مقتنع بارتكابه خطأ.
1: قول والله ما إحنا مجرمين ولا لنا سوابق في نزول إلى الملاعب، ونزلتي في الملعب كانت لإنقاذ اللعبة، وانتهت المشكلة بعد نزولي.
0: الشيخ فهد الصباح كان معروف بجرأته وقوة شخصيته، حتى أنه بعد سنوات من الواقع الغريبة دعا النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني لزيارة الكويت، واعتذر له عن انفعاله الزائد في تلك المباراة. هذه اللحظة تحولت لأحد أهم مفارقات المونديال، لكنها خلدت اسم الكويت في تاريخ كأس العالم برغم مشاركتها في البطولة مرة واحدة فقط.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، لبنانيون يضطرون للنزوح مجدداً من النبطية في الجنوب بسبب الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية.
2: صراحة الدمار كان فوق ما يتخيل العقل.
1: وآخرون يعودون من الخارج لوطنهم تفاؤلاً بالاتفاق الإطاري.
3: حجزت أول تكت طيران ونزلت على لبنان لأنه كان ضروري أنزل أطمن على أهلي.
1: عمليات عسكرية إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
4: لحظة قالوا إخلاء أجلوا يطلعوا يجروا، نزحوا من منطقة لمنطقة لململموا حالهم وأجلوا طلعوا بطولهم.
1: التوتر يخيم على سكان ريف درعا جنوبي سوريا بعد توغل إسرائيلي جديد.
5: أول مرة قوات الاحتلال تتوغل في نقطة وتعسكر فيها.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من مستجدات الملف اللبناني، حيث أفادت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد الجيش مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات التي شهدتها واشنطن مع الجانب الإسرائيلي. وأكد عون أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء لن يؤثر في أدائه الملتزم قرارات السلطة، وشدد على دوره في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام مساء أمس بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على جنوب لبنان مستهدفا المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. إنسانيا، صرح منسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا بأن نحو مليون شخص لا زالوا نازحين من جراء الحرب، وأضاف خلال ندوة له في بيروت أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص في البلاد يحتاجون للمساعدة الإنسانية. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. أهلا بك كارين، وبداية، إلى أي مدى يمكن القول أن الهدوء الآن يخيم على جنوب لبنان؟
6: يعني بشكل كبير يمكن نقول أن المناطق غير المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي لا تشهد أبدا حجم الغارات التي كانت تشهدها، ولكن هناك قلق دائم، وهذا القلق نتيجته الخروقات الإسرائيلية المستمرة. كما أشرت هذا الصباح كان هناك غارة، هناك مسيرات إسرائيلية أحيانا يعني تحلق بعلو منخفض، وبالتالي يعود الخوف من أن يكون هناك استهدافات جديدة، إضافة إلى إلقاء قنابل صوتية في بعض الأماكن. كل هذا يعني يضع السكان في حالة من القلق الشديد، وإن كانت لا يمكننا مقارنة اليوم بما كان يحدث أثناء الحرب والمعارك.
1: فيما يخص الجانب السياسي وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، نعرف أن الرئيس جوزيف عون التقى قائد الجيش، لكن لا نعرف تفاصيل ما تمت مناقشته خلال هذا الاجتماع. هل هناك بداية عملية لبسط الجيش اللبناني السيطرة على الأقل فيما يعرف بالمناطق التجريبية؟
6: حتى هذه اللحظة في لبنان هناك نوع من الصمت كامل بشأن ما هي الخطوات المقبلة. طبعا لبنان وافق على الاتفاق، لبنان رسمي وافق على الاتفاق الذي ينص على أن يكون هناك مناطق تجريبية، والجيش هو الذي يفترض أن يقوم بالمهام في تلك المناطق التجريبية، والمهام هي التأكد من أن سحب سلاح حزب الله، ومن ثم أن يتم يعني مراجعة ذلك من قبل هيئة يبدو أنها أمريكية أو أمريكية إسرائيلية. هناك أيضا عدم وضوح في هذا الموضوع، ولكن تفاصيل ما الذي سيحدث، كيف سيتم تنفيذ ذلك، هي التي لا تزال مسألة فيها الكثير من الأسئلة، خصوصا وأننا لبنان لا يزال يعيش مرحلة ردود الفعل على الاتفاق، والتي هي ردود فعل يعني منقسمة بشكل هائل بشأن فحوى هذا الاتفاق.
1: ما آخر ردود الفعل هذه يا كريم؟
6: آخر هذه الردود هي ما صدر اليوم عن رئيس مجلس النواب نبيه بريه، وطبعا حليف حزب الله، وهو يعتبر حاليا يعني الصوت الأعلى هو وحزب الله ضد هذا الاتفاق، وهو اعتبر أنه يتعامل مع الاتفاق وكأن شيئا لم يكن، وأنه كأنه لم يكن هناك أصلا من الاتفاق. وهذا يأتي في إطار أصلا الموقف الذي كان قد أعلنه، هو الذي يشير إليه حزب الله أيضا بالتعامل كأن هذا الاتفاق ولد ميتا وبعدم اعتراف به. أصلا هما لم يكونا يعترفان بكل مسار المفاوضات المباشرة، وبنتيجة هذه المفاوضات يقولان أنهم أيضا لن يعترف بها.
1: شكرا جزيلا لك كارين ترباي مراسلة بي بي سي في بيروت. ومع عدم استقرار الأوضاع بشكل كامل في مناطق الجنوب اللبناني، نزحت مجددا عشرات العائلات لما وجدته من حجم الدمار الذي لحق ببلداتها التي عادت إليها بعيدة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ومن بينهم من عادوا إلى بيوتهم في النبطية والذين اضطروا للنزوح مجددا باتجاه صيدا بعد غارة إسرائيلية استهدفت مساء الأحد الماضي حي المسلخ والسوق الرئيسي في المدينة، كما نستمع لشهادة بعض النازحين.
7: كنا السبت بالنبطية وعم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات آخر النهار على الستة، قربوا كتير الغارات المسيرات، ففضلنا نترك وعمل نقدر نرجع نطلع بكير لنشوف هلأ إذا خفوا هالكم يوم نرجع نطلع.
2: وقت اللي صار فيه إعلان لوقف إطلاق النار أكيد العالم رجعت على مدينة النبطية، ولكن حجم الدمار الكبير اللي طال هذه المدينة، وصراحة الدمار كان فوق ما يتخيلوا العقل، نسبة كثير عالية من البيوت من المحال التجارية كانت كلها بالأرض. فهذا الشيء خلى العالم أنه أوكي تطلع، ولكن هي بس مجرد أنه عم بتطلع على رزقها، عم بتشوف شو صار برزقها ببيوتها بمنزلها، وترجع تروح على مراكز نزوحها أو على مكان اللي كانت لاجئة عليه. ولكن بعد ما صار في هيك نوع من التصعيد الأخير، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية اللي صارت بالليل استهدفت أحياء بمدينة النبطية، شهدنا بالليل حركة نزوح للأشخاص اللي كانت بعد بيوتهم ولو نوعا ما قادرين كانوا يستقروا فيها. ولكن ما فينا نخفي كمان شغلة، إنه في عطول نوع أو حالة من التردد وحالة من القلق إنه بكل يوم ممكن يصير شيء.
8: اللي بيته عنده طاقة شمسية، عنده في كهرباء واصلة على بيته، في مي، فضل يقعدوا ببيته على إنه يضلوا متواجدين بأماكن النزوح. هلا بعد هذه الغارة شهدت النبطية حركة نزوح خفيفة، يعني بعض الناس اللي رجعت حملت حالها وفلت بالليل خوفا من تطور الامور او تطور الغارات اكثر، ممكن ترجع تطال مدينه النبطيه.
1: نازحون من الجنوب اللبناني. نبقى مع الملف اللبناني، حيث سمحت دولة الإمارات العربية لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من أمس الاثنين 29 من يونيو حزيران، رافعة بذلك حظرا استمر قرابة شهرين. وفي هذا السياق شهد لبنان بالفعل حركة عودة ملحوظة للمغتربين في الخارج وفقا لمصادر محلية، وقد تحدثنا إلى اثنين من هؤلاء العائدين.
9: طبعا هيدا الحرب كانت كتير صعبة على كل اللبنانيين من الجنوب للشمال، بس لأكيد كتير استصعبوها وكانت كتير تقيلة عليهم هن اللبنانيين المغتربين، وأنا كنت واحدة من هيدول الناس. أنا طالبة ماجستير عم كفي علمي برا، كانت الحرب كتير صعبة علي لأنه ما كنت بعرف مصير مدينتي، ما كنت بعرف مصير أهلي أصحابي. بس الحمد لله أول ما عرفت أنه وقف إطلاق النار وأنه صارت الأوضاع شوي أحسن، حجزت أول تيكت طيران ونزلت على لبنان لأنه كان ضروري أنزل أطمن على أهلي، عائلتي، أصحابي، مدينتي، بيتي. فالحمد لله قدرنا ننزل، مع أنه كانت كتير صعبة لأنه شركات الطيران كانت ساعة عم تلغي ساعة عم تنزل. بس اللي كان كتير صعب علي هو منظر صور اللي هي مدينتي بشوارعها ببناياتها اللي كلها مدمرة وكلها على الأرض.
10: بس عرفت أنه خلصت الحرب دغري فكرت أنه أحجز تكون عم بنزل على لبنان، لأنه خلص أنه الواحد ما في بعد كتير عن بلده وأهله، وأنه أكيد بدي أنزل شوف عائلتي وأهلي وأصحابي. ودغري يعني حجزت، شوي كان في ضغط على الحجوزات ويمكن تيكتس أغلى شوي.
1: اثنان من العائدين من المغتربين للبنان. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الانسحاب من الجنوب اللبناني لن يكون تلقائيا، بل سيكون مرتبط بتقييم ميداني للوضع الأمني وليس بجدول زمني ثابت. كما كشف وزير المالية الإسرائيلية بالسائل سيموتريتش عن استكمال ما سمى بالاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا لاستكمال احتلال القطاع على حد تعبيره. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. أهلا بك مهند، وإلى أي مدى يتضح خطة إسرائيل في هذه المرحلة فيما يخص الانسحاب من الجنوب؟ لأن هناك الكثير من التسريبات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تنسيقات أمنية لم يعلن عنها ضمن الاتفاق الإطاري مع لبنان.
11: واضح من أن الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة وكبار ضباطه لم يتلقوا أي تعليمات من المستوى السياسي بخصوص خريطة انسحاب أو آلية انسحاب. يدور الحديث عن مناطق سيتم عمل تنسيق عسكري فيها بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، على أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا منها مقابل دخول الجيش اللبناني، ويدور الحديث عن 3 أو 4 قرى فقط في إطار هذه الخطة التجريبية التي يعتقد إسرائيليا بأن هذه القرى هي أصلا قرى خالية من وجود حزب الله، وبالتالي حتى اللحظة لا يوجد إعلان عن آلية انسحاب معينة أو انسحابات كبيرة من جنوب لبنان. وهذا يتوازى مع تصريحات المستوى السياسي في إسرائيل. إسرائيل كاتس الليلة الماضية أجرى إفادة للصحفيين الإسرائيليين وقال بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مليمتر واحد من جنوب لبنان، وهذا يضاف إلى سلسلة التصريحات التي أدلاها كل من كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من 10 مرات هذا الأسبوع. ذكروا هذه النقطة وقالوا بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة أو المنطقة الأمنية. لذلك سيناريو الحديث عن انسحابات إسرائيلية واسعة، فحسب ما نفهم من الجانب الإسرائيلي لا يوجد حديث عن انسحابات كبيرة من جنوب لبنان، إنما فقط خطة تجريبية لثلاثة أو أربعة قرى سيتم فيها التنسيق أمنيا مع الجيش.
1: وفيما يخص التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي سيموتريتش عن استعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة، هل هناك تفاصيل عن هذا الموضوع؟
11: بطبيعة الحال إسرائيل تقترب من جولة انتخابات جديدة بعد أقل من 2 شهر لربما، وممكن أقل من ذلك، وبالتالي بدأ الوزراء والأحزاب السياسية وكأنها تتحدث بتصريحات أو تعلن عن خطط معينة من أجل كسب أو استمالة أصوات معينة تحضيرا للانتخابات. سيناريو إقامة وحدات استيطانية أو بؤر استيطانية في قطاع غزة لا أتصور بأنه وارد في المنظور الإسرائيلي الحالي، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل باتجاه البدء في تطبيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، البدء بإعادة الإعمار، تسليم لجنة التكنوقراط مهام عملها بشكل رسمي، إدخال القوات الدولية. وهذا يعني رسالة قدمت من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل الليلة الماضية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تطلب من إسرائيل بالأساس عدم العودة للحرب والبدء بتطبيق الاتفاق حتى وإن رفضت حركة حماس نزع السلاح. لذلك الموافقة على وحدات استيطانية أو استيطان داخل قطاع غزة لا أتصور بأنها خطط فعلية للحكومة، إنما تصريحات تأتي من قبل الوزراء في اليمين المتشدد بسبب وجود انتخابات قريبة وبالتالي محاولة استمالة أصوات اليمين المتشدد.
1: أشكرك، شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. هذا وقد تجددت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى 8 قتلى، حيث شهدت مدن خان يونس ورفح وغزة عمليات عسكرية مكثفة للجيش الإسرائيلي شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية، ما أدى لتشريد عشرات العائلات، كما

0: الأرض هذه الأرض الطيبة صار فيها استهداف واستشهدوا فيها 2، واليوم ما زال القصف مستمر علينا على قطاع غزة. إحنا في الأرض الطيبة، القصف مستمر علينا ومش عارفين عن وين نروح. إحنا الحين ما فيش عندنا مأوى، كل ليلة استهدفونا، يعني صاروخ كل الغاز اللي سمعته. كل القصة صارت 10 دقائق، كنا مخلين 350 خيمة، يعني 7 دقائق كان المخيم كله فاضي. ولما رجعنا إحنا نشوف الوضع دمار شامل،
1: كنا في إخلاء إخلاء إخلاء، ما لحقنا حتى نلمنا مصغارنا، وصارت قصف قوي قوي عمري ما شفت زيها. وبعديها صارت زي حرايق والشضايا تناثرت في كل مكان، وصوت الشضايا كان كتير عالي، يعني صار ذعر بين أولادنا وعتم الدنيا وليل. كنا في كمان خبطة، وصرنا إحنا ذعر، يعني في كمان خبطة نفوت ما نفوتش نرجع ما نرجعش، وضلينا للساعة 12 وإحنا مشردين في الشارع. بعدين حكينا خلاص خلينا نرجع، يعني انت هاي الخيام إحنا لملمناها بعد عمر تاني، يعني إحنا العمر الأولاني راح وحكينا يلا الله بعوض فيه ودورنا، والخيام هاي كمان لملمناها تلملم، إحنا كنا نفرح لما نجيب معلقة وهيها راحت.
2: نازحون في مواسي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
5: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
4: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
3: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
4: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
7: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وش عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
4: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول اليوم الثلاثاء إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
8: المسيرات العاملة لنا جن ومرهبة، الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
4: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
3: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
6: يوميات الشرق الأوسط.
2: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
9: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
2: من أين سنبدأ اليوم يا ريم؟
9: سنبدأ نرمين من غزة، وتحديدا من خان يونس جنوب القطاع، ومع مقطع مصور لطفلة لم تتجاوز 10 سنوات تصدر منصات التواصل الاجتماعي. كانت الطفلة نرمين تتحدث بعد قصف استهدف خياما للنازحين هناك اليوم، وبينما انشغل الجميع بالحديث عن آثار الغارة كانت الطفلة تروي قصة فستانها الجديد، وتقول إنه الشيء الوحيد الذي تمكنت من إخراجه من تحت الأنقاض. ويبدو نرمين أن لهذا الفستان قصة لديها حكتها في هذا المقطع.
10: فستاني اشتريته ب220 شيكل، واشتريته لمناسبة عمته، وابن عمي استشهد وما قدرتش قلبته، ما قدرناش نعمل فرح، خليته لمناسبة بنت خالي لفرح بنت خالي، عاد مش عارفه ايش اعمل فيه. هذا هو الوحيد الاشي اللي طلعناه من تحت الخيمة.
9: كلماتها هذه نرمين دفعت المقطع الى الانتشار على نطاق واسع، وتأثر به الكثير عبر المنصات المختلفة.
11: يبدو أنه فعلا رداء غالي عليها. لكن جولتنا التالية أو المحطة التالية من سوريا ريم.
9: صحيح، وتحديدا من ريف حماة وسط سوريا نرمين، حيث حصد مقطع مصور تفاعلا واسع لبائع خضار في بلد

0: كفرز الطا اضطر إلى بيع محصول البندورة أو الطماطم برأس المال، وذلك بسعر 2500 ليرة سوري للكيلوغرام، أي ما يعادل نرمين 22 دولار.
1: برأس المال هذه تعني أنه باع بالخسارة ري؟
0: صحيح نرمين برأس المال، والسبب هو توقف سيارته في الطريق بسبب نفاد المازوت. قال إنه لم يعد قادرا على إكمال طريقه إلى السوق، فاختار بيع الكمية في مكان توقفه حتى لا تتلف، في مشهد أثر تعاطفا واسعا على مواقع التواصل. دعينا نستمع.
2: بندورة يا شباب بالساحة موجودين ب 2500 براس المال بسبب نفاذ المازوت، اللي بده يجي ياخذ ب 2500.
1: لابد أن يكون لنا وقفة مع الجانب الكروي وكأس العالم يا ريم في هذه الجولة.
0: بكل تأكيد نيرمين لم تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من تداول مقاطع مختلفة لفرحة تأهل المنتخب المغربي، سواء في شوارع الرباط أو مدن المغرب المختلفة. لكن نيرمين لم تكن وحدها هي التي تصدرت المشهد، بل أيضا احتفالات لاعبي المنتخب بأنفسهم داخل غرفة الملابس تصدرت الترند.

0: كل التوفيق للمنتخب المغربي وكل المنتخبات العربية المشاركة أو المتبقية في الكأس. أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس.
1: شكرا.
0: إلى السودان. ففي ظل حصار مستمر على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط البلاد، تحذر الأمم المتحدة من أن أي تصعيد في المدينة سيعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر يتمثل في التعرض لأعمال عنف واسعة النطاق، وأن التصعيد بات هو الاحتمال المرجح. المزيد في التقرير التالي من إعداد الفاتح وديدي وقراءة أميرة دكروري.
2: منذ أسابيع تعيش مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان على وقع كارثة إنسانية تحت حصار تفرضه قوات الدعم السريع، مع تحذيرات أممية من تبعات القتال. فمنذ أن تسببت هجمات الطائرات المسيرة في توقف محطات الكهرباء والوقود والمياه، أصبحت الحياة اليومية في الأبيض معركة من أجل البقاء. يشكو مواطنون من انقطاع المياه الأسابيع مع ارتفاع أسعار نقلها بالصهاريج واضطرار الأسر إلى الشراء من مصادر غير مضمونة، مما يزيد من المعاناة كما يقول المواطن زهير.
3: مدينة الأبيض هذه الأيام تعيش أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. الحياة داخل المدينة صعبة للغاية، يعني لما نتكلم على المياه، مياه الشرب، المدينة تعيش أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب أنه الدعم السريع استهدف الكهرباء، استهدف مرافق يعني كانت تمد المدينة بالمياه. يعني
2: تتصاعد التحذيرات الأممية من امتداد رقعة القتال إلى مناطق جديدة قد تشهد انتهاكات واسعة بحق المدنيين، وتكتسب الأبيض التي يبلغ عدد سكانها الأصليين نحو نصف مليون نسمة وتؤوي قرابة 100,000 نازح أهمية استراتيجية، إذ تقع على طريق حيوي يربط دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع بمناطق سيطرة الجيش في وسط السودان وشرقه. وكانت كبرى مدن إقليم كردفان قد استقبلت في أوقات سابقة كتلة مقدرة من النازحين الذين استجاروا بها كملاذ إنساني، لتصبح اليوم هي نفسها مدينة محاصرة مع قصف الطرق السريعة المؤدية إلى خارجها، مما يزيد من مخاوف المواطنين كما تروي نازحات.
4: جينا وفينا الموت اللي نحن خايفين منه، جينا لقينا هنا وده أمر محتوم، ما قادرين ناكل ما قادرين نشرب. هي نحن جينا لقينا الآن المشكلة هنا أكبر من أي معاناة نحن عانيناها.
5: نزحنا مدينة الأبيض وناس الأبيض الأصليين كلنا خايفين من الحاجة دي، مرعوبين وخايفين ومزعزعين نفسيا وأمنيا.
2: تبدو المحاولات المستمرة لتقديم الخدمات الطبية أحد أشكال التحدي في مواجهة الظروف القاسية التي فرضها حصار المدينة، ورغم ذلك تنجح بعض المحاولات في احتواء الأزمة، كما يقول محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
6: الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والكوادر الطبية والفنية داخل المستشفى وما يقدمونه من عمل مهني وإنساني في ظل بيئة محفوفة بالمخاطر، ونعتبر أن صمودهم والتزامهم تجاه المرضى يمثل نموذجا مشرفا للعطاء والمسؤولية في واحدة من أكثر البيئات تعقيدا.
2: ورغم تضاؤل إمدادات المساعدات بسبب قطع الطرق وتدمير البنية التحتية، ظهرت مبادرات عديدة تسعى لاحتواء أزمتي الطعام والشراب، كما يقول مفرح حماد أحد مواطني الأبيض.
7: الناس بتعاني من المويه، لكن الناس شوية اللي يمضي في انفراجة مع التدخلات بتاعت المبادرات، يعني تدخل عدد من المنظمات عبر مفوضية العون الإنساني، وكذلك يعني ساهم فصل الخريف بحل جزء من ضائقة المويه.
2: كانت مدينة الأبيض شريانا للمساعدات الإنسانية فيما سبق قبل أن تؤول أوضاعها نحو طلب الغوث والمساعدة. اليوم تعاني الأبيض من شح المياه ونقص الدواء، بينما يصر سكانها ونازحوها على التمسك بالبقاء. للسودان سلام، بي بي سي.
0: أفادت الوكالة السورية للأنباء بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في ريف محافظة درعا جنوبي البلاد أطلقت النار مساء أمس باتجاه شباب خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية رفضا لوجود القوات الإسرائيلية في المنطقة. ومنذ ليل الأحد الماضي وبلدات في ريف درعا الغربي تعيش حالة من التوتر والخوف بعد قصف إسرائيلي على قرية بالمنطقة، ما دفع نحو 2000 شخص إلى النزوح مؤقتا نحو قرى مجاورة. المزيد مع مراسل بي بي سي في دمشق هبار عثمان.
8: منذ بداية الشهر الجاري هناك تزايد ملحوظ في عمليات التوغل الإسرائيلية في القطاع الجنوبي لمحافظة القنيطرة والريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا. القوات الإسرائيلية تحاول السيطرة على تلال استراتيجية جديدة وإقامة نقاط تفتيش وحواجز، بالإضافة إلى استكمال الحزام الأمني في منطقة الجنوب السوري، والذي بدأت العمل عليه بعد سقوط حكم الأسد في 8 ديسمبر من العام 2024. التحركات الإسرائيلية الأخيرة في الريف الغربي لمحافظة درعا واجهت رفضاً شعبياً من السكان المحليين في تلك المناطق خلال اليومين الماضيين. الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أفادت بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في ريف محافظة درعا أطلقت مساء أمس النار باتجاه شبان كانوا يستقلون دراجات نارية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية بالقرب من الثكنة، رفضاً لوجود القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. وكالة سانا أضافت بأن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى موقع وقوف الشبان في المظاهرة الاحتجاجية وقامت بتفريقهم وأطلقت النار باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية القريبة من ثكنة الجزيرة دون ورود معلومات عن إصابات أو وجود خسائر بشرية أو مادية. وسائل إعلام محلية سورية من جانبها أفادت بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية والمؤلفة من نحو 20 عنصرا ساروا على الأقدام باتجاه سرية الهاون التي تبعد قرابة 400 متر عن الثكنة، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه قرية معرية. يوم أمس أيضا قامت قوات إسرائيلية بقصف محيط قرية عابدين بقذائف المدفعية، وأيضا قامت المروحيات الإسرائيلية باستهداف محيط القرية بالأسلحة الرشاشة. رسميا أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية في بيان رسمي نشر يوم أمس ما سمتها بالاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في عمليات التوغل جنوبي سوريا، فضلا عن استهداف المنطقة بقذائف المدفعية.
0: مراسل بي بي سي في دمشق هبار عثمان، وقد استمعنا كذلك لشهود عيان من درعا جنوبي سوريا.
1: منطقة ريف درعا الغربي هذه المنطقة عم بيصير فيها توغلات بشكل متتالي. أول مرة قوات الاحتلال تتوغل في نقطة وتعسكر فيها. طبعا قوات الاحتلال توغلت على تل المغر من 25 الشهر لغاية 28 أو 29 الشهر. 28 الشهر هو اللي حصل فيه التوتر، استهدفوا مراسل إخباري، أطلقوا النار، كانوا يطلقوا النار بشكل عشوائي لتفرقة المدنيين. بالمساء صار إطلاق نار من الجهة السورية فخافوا جيش الاحتلال فاضطروا ينسحبوا. كان في طيران حربي بالأجواء، ضربوا قنابل مضيئة وضربوا كم قذيفة وانسحبوا باتجاه الأراضي المحتلة. طبعا هون ما كانش في عندنا ولا إصابة بالجهة المدينة، ولكن كان في عندنا حركة نزوح فنزحت 50-60% من أهل القرية. يوم 29 رجعوا لقريتهم.
9: بصفتي أسكن بريف درعا الغربي تحديدا بحول اليرموك، المنطقة تتعرض بشكل يومي لاعتداءات إسرائيلية وتوغلات. الأهالي طلعوا وخاصة الأطفال واجهوا الدوريات الإسرائيلية بالحجارة وما خلوهم يفوتوا. بتيجي قوات الطوارئ الدولية اليندف بيحكوا مع الأهالي بيشوفوا شو صار، بيكتبوا تقارير وبيروحوا ما بيعملوا شيء. يعني
0: شهود عيان من درعا جنوبي سوريا عن التوغل الإسرائيلي الجديد في منطقتهم. وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وكان معكم في هندسة الصوت أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.